0: عليم.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا، مطرف ابن عبد الله بن الشخير، عن حكيم ابن قيس ابن عاصم التميمي، وهو مجهول الحال، روى عنه مطرف ابن عبد الله، وكذلك روى عنه الأصمعي، وذكر ابن حبان في الثقات. قد قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيه جهالة. أن أباه قيس بن عاصم التميمي الصحابي كان من أشجع الناس وأجودهم وأحلمهم. جاء في الحديث سيذكره البخاري يأتي معنا في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حين أتاه، قال هذا سيد أهل الوبر. قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم، ثم ذكر قصة فيه تدل على حلمه. فكان صحابيا جليلا مقداما شجاعا جوادا حليما سيدا في قومه، ويدل على ذلك وصية التي أوصى بها قومه، هو الذي قيل في عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، حين مات في قصيدة طويلة. أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. هذه الوصية فيها هذا حكيم بن قيس في جهالة، والأصل في القرون الأولى السلامة أي من الكذب، لا سيما وقد روى عنه هذا التابعي الكبير مطرف بن عبد الله بن الشخير، وروى عنه الأصمعي وهو يحكي وصية أبيه. قد قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. أمر آخر أنه قد توبع على رواية هذه الوصية عن أبيه، كما سيأتي معنا في الأدب المفرد الحديث رقم 953 يأتي بطول تابعه الحسن البصري برقم 953. وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: هذا سيد أهل الوبر فقد توبع. أيضا توبع بمتابعات أخرى، أيضا تابعه الحسن في طريق أخرى كما عند أبي يعلى كما في المطالب العالية، وتابعه عبد الملك ابن أبي سوية المنقري، وعبد الملك هذا مجهول، وأيضا هذه المتابعة من طريق رجل متهم بالوضع عند الحاكم الطبراني ومحمد بن زكريا الغلابي متهم بالوضع، لكن الحديث حسن بمتابعة أو الأثر هذا بمتابعة الحسن البصري لحكيم بن قيس. أيضا حكيم يحكي وصية أبيه، وهي وصية عظيمة من هذا الرجل العاقل الذي كان سيدا في قومه، يوصي بها أبناءه أن أباه أوصى عند موته بنيه، وهذه سنة، الوصية عند الموت سنة، سنة الأنبياء: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم قال: يا رسول الله كأن موعظة مودع، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، لأن المودع يوصي. فهذا قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصى بنيه عند موته فقال: اتقوا الله، أي اعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصيته، وسودوا أكبركم، سودوا أي اجعلوا أكبركم سيدا عليكم. والسيد هو المطاع الذي ترد إليه الأمور وتسند إليه، بمعنى اجعلوا الذي تردون إليه أموركم أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم إذا جعلوا أكبرهم سيدا عليهم المطاع فيهم الذي يردون إليه أمورهم خلفوا أباهم، أي كأن المراد فيه كأن أباهم لا يزال باقيا بين أظهرهم، فإن هذا الأكبر بمقام أبيهم. وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، الأكفاء بمعنى النظراء، أزرى بها ينسبهم إلى الإزراء وهو التنقص، بمعنى حصل لهذا الكبير تنقص عند الناس حين لم يسوده إخوانه، وقد جاء ما يبين ذلك في رواية صريحة: إنهم إذا سودوا أصغرهم هان في أعين الناس، إذا سودوا أصغرهم هان أكبرهم في أعين الناس. وغالبا في غالب الأحوال يكون الكبير هو الأعقل الأرشد، وقد يكون الأمر خلاف ذلك ولكن هذا قليل، فهذه الوصية مبنية على الغالب. ثم قال: وعليكم بالمال واصطناعه، اصطناعه أي اكتسابه، وبذل الصنعة التي تمكنكم من اكتسابه بطرق شرعية، فإنه منبهة للكريم. قيل معنى منبهة للكريم أي ينبه الناس عليه بأن يجعل ذكره بينهم محمودا، أي ينبه بمقداره، إذا كان ذا مال باذلا له محسنا به إلى الناس كان ذلك منبها على قدره ورفعته. وقيل معنى منبهة للكريم أي يكسب الكريم النباهة والفطنة، أي باعتبار أن صاحب المال الذي يكتسبه ويصنعه يكثر مخالطة الناس ومعاملتهم والأخذ والعطاء معهم فيكسبه هذا نباهة ويستغنى به عن اللئيم. إذا كان الإنسان مكفيا استغنى عن اللئيم. ثم قال وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل، أي احذروا مسألة الناس واجتنبوها، وهي محرم المسألة إلا فيما جاء استثناؤه في الشرع، كرجل أصابته جائحة ورجل تحمل حمالة ورجل أصابته فاقة شديدة، وإلا فالمسألة سحت محرمة. وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوح هو البكاء مع تعداد المحاسن وذكر الفضائل، وهذا من الكبائر منهي عنه متوعد عليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كبائر الذنوب. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، أي قبيلة بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. ومعنى أغافلهم أي أهجم عليهم وهم غافلون، أباغتهم وهم غافلون، أي فكأنه خشي أن ينتقم منه بعد موته بإخراجه من قبره أو أذيته فيه أو نحو ذلك. والشاهد من هذا الأثر أن فيه الوصية بتسويد الأكبر، والتسويد بمعنى أن يجعل سيدا، ترد الأمور إليه، فالسيد هو المطاع الذي ترد الأمور إليه ويرجع الناس إليه في أمورهم وشؤونهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب تسويد الأكابر. ما معنى تسويد الأكابر؟ أن يجعل الكبير سيدا عليه. ما معنى سيدة؟ أي مطاعا يردون أمورهم إليه، فالسيد هو الذي يرجع إليه الناس في حوائجهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان، في نسخة باب إعطاء الثمرة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح

قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فمن هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ محمود صاحبك أنت يا أسامة، هذا دائما يمشي معنا. يا عبد الله أنزل درجة. عبد الله بن عمرو. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد حسن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تقدم تخريج الحديث أنه حديث حسن. هذان بابان بعد أن انتهى البخاري من أبواب ذكر فيها حق الكبير، ذكر فضل الكبير وإجلال الكبير وأن الكبير يبدأ بالكلام وهل للصغير أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وتسويد الكبير، انتقل بعد ذلك إلى أبواب في حقوق الصغير ورحمته والإحسان إليه والعطف. فقال باب: يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان، أو يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة إذا رأوا أول الثمرة جاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، والزهو هو الثمرة إذا بدأ صلاحها، فإنه قد نهي عن بيع الثمرة حتى تزهي. جاء في رواية قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر. فإن الزهو منسوب إلى قولهم أزهى الثمر، بمعنى بدأ صلاحه، ظهر أنه بدأ في الصلاح. ويسمى في هذا الحين الباكورة، باكورة الثمرة. فباكورة الثمرة هي أول ما يصلح ويبدأ في الصلاح من ثمر البستان. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمر. قال العلماء: والقصد من إتيان الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بباكورة الثمرة وبأول ما يبدأ يصلح منها لقصد أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم في تلك الثمار بالصلاح، وهكذا يحسنون إليه، يرون هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. كان إذا أتى بالزهو قال، إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، أي يدعو بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا، أي في عموم المدينة، في أرضها، في جوها، في صحتها، في كل ما فيها، يدعو للمدينة بالبركة. وبارك لنا في مدنا، والمد هو ربع الصاع، وهو ملء الكفين مجموعتين، وهو ما يقارب بالوزن نصف كيلو، أكثر من نصف كيلو بشيء يسير. وصاعنا، أي وبارك لنا في صاعنا، وهو أيضا آلة كيل، والصاع أربع أمداد، أربع أمداد، وهو ما يقارب 2.5 كيلو بالوزن. والشاهد الدعاء لهذه الآلات من آلات الكيل أن يبارك الله تعالى فيها. قال العلماء:

0: وهذه البركة ملحوظة في مد المدينة وصاعها، حتى ذكر بعض الشراح قال وبالتجربة أن مد المدينة يكفي أكثر مما يكفي مد غيرهم، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة مع بركة، والمراد بركة مع بركة أي بركة مضاعفة كما جاء في روايات واجعل مع البركة بركتين. اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا بإبراهيم ومثله معه، وإبراهيم دعا لمكة بالبركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يبارك الله في المدينة بركة مع بركة. قال ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب أن الثمرة أول ما تظهر تعطى أصغر من حضر من الولدان. قال أهل العلم وذلك لأن الصغير تتعلق نفسه بالشيء الجديد، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم له وإحسانه إليهم، وأيضا من إيثاره صلى الله عليه وسلم، فإنه يكره عليه الصلاة والسلام أن يستأثر أن يأكل هذه الثمرة أول ما تظهر دون أن يأكل غيره من الناس، فكان يعطي أصغر من حضر. بعضهم ذكر مناسبة قال لأن الجميع قريب عهد بالحدوث، فهذه الثمرة قريبة عهد بالحدوث النضوج، وهذا الصغير أصغر من في القوم يكون أقربهم عهدا بالوجود. إذن بعد أن انتهى البخاري رحمه الله من ذكر حق الكبير وما يتعلق به ذكر أبوابا فيما يتعلق بالصغير ورحمته، فذكر أن الثمرة تعطى أصغر من حضر من الولدان أي ثمرة الذي هو باكورة الثمر الزهو. والباب الثاني في رحمة الصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وهذه الجملة كما هو معلوم هذه العبارة ليس منا يعبر بها في حق ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معنى التكفير أي ليس من المسلمين، ليس منا لا، بل معنى ليس منا أي ليس على هدينا ولا على طريقتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وطريقته رحمة الصغير، فمن خالف ذلك فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. ولذا قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وأعظم رحمة للصغير أن يؤدب بالآداب الشرعية حتى ينشأ عليها فينجو من عذاب الله، فإن الصغير إذا ربي على الأخلاق السيئة وعلى البعد عن ذكر الله وطاعته وعلى البعد عن الصالحين نشأ على ذلك الحال وربما مات عليه وتعرض لعقوبة الله، فمن رحمة الصغير تأديبه وتهذيبه وتعليمه الأخلاق الحسنة. من رحمته أيضا لا يفرط فيه، فلا يضيع الصغير رحمة به. بعض الناس ترى يضيع، يأتي له بآلات له، يجعله يجالس من لا يصلح للمجالسة، يجعله يبقى في الأماكن التي تضره بحجة أنه يرحمه، لا هذا ليس من الرحمة، هذا من الإساءة. فمن رحمة الصغير حمله على الخير وتأديبه عليه، وقد سبق هذا الحديث مشروحا في أكثر من باب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب معانقة الصبي. حدثنا عبد الله ابن صالح المصري، أبو صالح مشهور بكاتب الليث ابن سعد، كان فيه ضعفا من قبل حفظه، قال: حدثنا معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي ثقة، عن راشد بن سعد ثقة أيضا، عن يعلى بن مرة العامري صحابي أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل يمر، جاء في بعض النسخ فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطاني من الأسباط. هذه الطريق فيها عبد الله بن صالح، وقد أخرجوا من هذه الطريق أيضا جماعة، أخرجوا الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، طريق عبد الله بن صالح، والإسناد فيه ضعف، كان عبد الله بن صالح ضعيف من قبل حفظه، له طريق أخرى أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم من طرق عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم، عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن سعيد ابن أبي راشد، عن سعيد ابن أبي راشد، عن يعلى العامري، يعلى ابن مرة بهذا الحديث، وسعيد بن أبي راشد هذا مجهول، تفرد بالرواية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، ذهبي يقول في صدوق، ذكر ابن حبان في الثقات، كان الحديث يتقوى بهذين الطريقين لولا أن البخاري رحمه الله صحح الطريقة الأولى في تاريخه، تاريخ الكبير، ذكر الحديث من الطريقين ثم قال: والأول أصح. له شاهد عن أبي رمثة، خرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولكن الإسناد مظلم مسلسل بالمجاهيل، فالظاهر أن الحديث من هذه الطرق ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله قواه بهذه الطريقة الثانية، طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، لكن ظاهر كلام البخاري أنه يصحح الرواية أو الطريق الأولى على هذه الرواية، أن هذه الرواية خطأ. هذا الحديث ذكره البخاري في معانقة الصبي، قال يا آل بن مرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، أي وهو صغير. قد جاء في رواية أخرى فإذا به يلعب مع جارية. قال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم حين رأى تقدم، ثم بسط يديه، أي بسط يديه إلى اليمين والشمال، يعني كأنه يحوشه يريد أن يأخذه أو يحييه، فجعل الغلام يفر، يريد يأتي هنا وهو يأخذ باليد هذا، ويأتي هنا ويأخذ باليد الأخرى يضاحكه، ثم أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبل. هذا الشاهد، اعتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه. بعضهم فسر هذا الحديث حسين مني وأنا منه أي أنه يشبهني في الخلقة، كما جاء في رواية أخرى أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فسره بغير ذلك. ويحتمل أن معنى مني وأنا منه أي مني في طريقتي في هديي فيما أنا عليه من هذا الدين العظيم، وليس هذا خاصا بالحسين، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة كثير، قال في جليبيب هو مني وأنا منه، صحيح مسلم. قال في الأشعريين هم مني وأنا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لغير هؤلاء، وهذا يرجح معنى أن مني وأنا منه أي في هديي في طريقتي فيما أنا عليه من هذا الدين العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها في حسين قالها في غيره. فإذا ليس معنى مني وأنا منه، الظاهر ليس معنى أي النسب، وليس معنى أي الشبه، وتبين الأحاديث الأخرى. ثم قال أحب الله من أحب الحسن والحسين، أي دعا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة لمن أحب أن يحبه الله. ثم قال السبطان من الأسباط، منهم من فسر سبطان من الأسباط أي كل واحد منهما سبط، أي أمة من الأمم في الخير، لأن السبط هم أمم تناسلوا من بني إسرائيل، أسباط هم مثل القبائل في العرب. فقال بعضهم سبطان من الأسباط أي كل واحد منه أمة من الأمم في الخير. والسبط هو ولد البنت، وبعضهم قال هو ولد الولد، سبط رسول الله أي ولد ابنته، بعضهم قال ولد الولد مطلقا بنتا وابنه. وذكر بعض الشراح أن السبط هي شجرة أصلها واحد ولها فروع كثيرة متعددة، فالوالد هو بمنزلة هذا الأصل للشجرة، والفروع حوله أسباط أي أولاده، وقال لا أسباط. على كل، لو صح هذا الحديث كان فيه ثناء عليهما رضي الله عنهما، ولكن الظاهر أنه ضعيف. والشاهد منهم معانقة الصبي وتقبيله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. قسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لك بنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء،
5: نتقدم إن شاء الله،
4: وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك. يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين وفي المسجد إن شاء الله.
5: نقدم إن شاء الله مصباحين وثلاثة إن شاء الله يتسع،
4: لأن هذه ست صفوف. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أستأذن الأخوة في عرض هذه الأسئلة لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع، حوالي 3 أسابيع متتالية أو 4، فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من مصر وخاص بإحدى الأخوات، فرجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخت تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلقها، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش إيش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال مضمونه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن عنده نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك، وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. المقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم، وأمر اللحية أمر معروف، وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف: يقول اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض، فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا وإن أمرها أبوها بذلك، لكن تعتذر إلى أبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتقول يا أبتاه هذا الرجل متساهل بدينه وأخشى على ديني منه وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. نعم. خير.
0: ما صح هذا الحديث أن الرسول أعرض عن مرسلي كسرى وقال من أمركم بهذا؟
5: هذا فيه ضعف، حديث ضعيف معروف أنه ضعيف، يعني قال أن الله أمرني بإعفاء اللحية ولما قالوا أن أمر أن ربهم أمرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ولا حديث صحيح كافي، لا حديث صحيح كافي. نعم.
4: وآخر يقول هذه يمكن رابع مرة يعرض الأخ، أنا صاحب مواشي وقدمت على الدولة بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على 2 صبيان وذهبت سوريا بسيارتي أو ذهبت إلى سوريا بسيارة خاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر ثم وقفت وصليت وحدي وصلاة العصر كذلك وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في سلاسل الأوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفاة العمال الاثنين وأنا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل مفضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا.
5: إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو صدام وحكم عليك ما سلمت الدية فعليك الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاتل على الكفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان، قال الله جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهلها وتحرير رقبة مؤمنة، فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم.
4: وآخر يقول سمعت بعض المشايخ غير سعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو ستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
5: أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم، وإنما خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا، والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ستر ذلك وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمامة، فهو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم، والله قال جل وعلا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه، وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإبت قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يخمرن وجوههن، وهكذا حجة الوداع قال كان إحداؤنا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها، فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن، وهذا هو المختار عند المحقق من العلم. المختار وجوب تحجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
4: سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟
5: الواجب على طالب العلم أن يبدأ ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم في نفسه شيئا، فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجب احترامها. وهل عود الرسل إلا بالعادات المخالفة؟ الرسل لم يعادوا إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهم، اكتب إليهم وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك، حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم: يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء تعلمته وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير مصافحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلموا عليهم لكن بدون مصافحة: كيف حالكم؟ كيف أولادهم؟ تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم لكن بدون مصافحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، لما قدمت لي بعض النساء يدها قال: إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك، إن اهتدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبوا فقد أديت ما عليك، ليس عليك إلا البلاغ كما هو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
4: هذا المبلغ للمجاهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب، مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء. أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب، علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟
5: نوصيك بأن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه الغرض وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرر في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرفه من أهل العلم المعتبرين تم تحريم التأمين التجاري هذا. نعم، فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم.
6: طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا إني دفعت لهم التأمين وعلمت إني يعني إن هذا خطأ ما عاد أعود له مرة خلاص.
5: نعم نعم نعم.
6: لكن هل علي إثم في قمة قبل؟
5: لا، مع الجهل نرجو لك العفو سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: آخر يقول: لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى الوفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول: قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها، ولا إلى آخر.
5: نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة إلا إذا سمح أهل الورثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. نعم.
4: امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله.
5: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من أهل الفروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجلين ذكر. قول صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم.
4: طيب الأولاد أخذوا نصيب أبائهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
5: باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم.
4: وآخر يقول: توفت جدتي من أبي من مدة طويلة، وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية، وكانت حال والد المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟
5: إذا كانت أوصت بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه، وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث، إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصت بذلك، هذا قربه إلى الله وطاعة لله عز وجل، ولا تجزي الشاتان. نعم.
4: رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
5: إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها لما في العدة، وإذا كانت قد خرج من العدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع ولية، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني أقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة.

0: مسمى
1: بالمهر، بشيء بالمهر يتفقان عليه
0: بالمهر، بالمهر يعني عقد ومهر قديم.
1: إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولو أيوه جنيه. يخرج ما قدر الثلث، يخرج من ثلثها قدر الثلث. نعم.
0: وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله، هل الإنسان مسير أم مخير، وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية، مع ضرب الأمثلة على ذلك؟
1: الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، هو يعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي مشيئته، هو مسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت به التكاليف، هو ثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لن يخرج عنه، هو يصير إلى قدر الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل، عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: من شأنه يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله، ما تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال: من شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله، قال: إن الله خبير ما يصنعون، إن الله خبير ما تفعلون، خبير ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل، ولو ضربه أحد لخاصم وطلب الانتقام وانتقم بعض، قد ينتقم بلا محاكمة. فالمقصود أن له اختيارا وله مشيئة وله إرادة، فهو مكلف بهذا، مأمور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة أو سعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، فقد أمر العباد بطاعته وعبادته وأراد منهم ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية معنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. والله سبحانه الإرادة كونية، والله سبحانه من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويضل الله صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه الإرادة الكونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي معنى الأمر، مثل ما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أسهل من ذلك، أردت منك لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، يعني أردت منك يعني شرعا إن أمرتك، ليس معناها الكونية، لا، هذه إرادة شرعية، يعني أردت منك أن أنا لا أشرك فأبت، يعني أمرتك بهذا ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم.
0: وآخر السنة الأخيرة: منشورات يوزعها الشباب بحسنية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها: حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز: نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية، وقال: هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال: هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل ثابرت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من القرآن؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من الحديث النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة؟ إلى أن قال: هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30؟ ما أدري مدى صحة. وقال: المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها.
1: الذي أرى أن هذا لا يبني، أن قد تطور الحال لا يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون أشياء أخرى غير ذلك. بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب من ضيع الصلاة عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا، ولا قد يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يتوسعون في استعماله.
1: نعم. نعم، يكفي التذكير والموعظة في مثل هذا. تذكير الناس وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية حسب حساب الناس.

0: والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان.
1: نعم. هل
0: نعم تجتمعان في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمعان في حق المطيع، فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادتان، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله، فتجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر، العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية، وهكذا الكافر وقد تخلت عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.
2: يا شيخ كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب علي،
0: عليه يعني هذا قضاء الله وعليه التوبة، مع ذلك هو قضاء وقدر لكن عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر من كونه عوقب عليها وقيم عليه الحد وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقدر رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن لا يعود، قدر الله لا يجعله يصر على المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وأنه قيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
1: تغيب أخي عن المنزل منذ مدة وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه، أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما، نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أثابكم الله.
0: أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فهذا لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، قال من أتى كائن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قالوا انهم قد يصدقون، قال تلك كلمه يسمعها الجن من السماء فيقرها في اذن وليه من الانس فيكذب معه 100 كذبه وفي الاطلاق اكثر من 100 كذبه، فلا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم، لكن في الامكان سؤال الناس في مجامع الناس، في الامكان كتابه في الجرائد والصحف من عرف فلان لصوره كذا وصوره كذا وصفه كذا، قد رحمك الله قد يقرا الجريده بعض الناس ويكون عنده خبر، او يسمع الجريده هو في اي مكان، المقصود مثل في الاذاعه والصحف المحليه والصحف الاخرى في البلد التي تظن انه ذهب اليها لا مانع، وكذلك مجامع الناس واحد يطرب عليه مما يطرب على الضال، لا فعلا من شاف فلان من راى شخصا صفته كذا وكذا وكذا او صبيا صفته كذا وكذا، اما الرؤيا فقد تقع الرؤيا قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تنفع الرؤيا، الرؤيا جزء من 46 من النبوه، ذهبت النبوه بقيت المبشرات قد تقع لبعض الناس ويستدل بها. نعم.
1: ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا الآن، فيما العمل فيما جفت الأقلام وطول الصحف فيما يستقبل، قال فيما جفت الأقلام وطول الصحف، قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله، قال عمله فكل ميسر لما خلق له.
0: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين، قال يا رسول الله بين ديننا كأننا خلقنا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قال يا رسول الله نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه، ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، رواه البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفي المعنى حديث كثيرة في هذا المعنى. نعم.
1: هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر، وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟
0: كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله من حسد وغيره، كل ما يوجد في الوجود من ضر أو من ضار أو نافع
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: في الأمر إلا البر، وإن العبد له رزق بالذنب يصيبه، كل هذا جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف هل لفظ صحة هلف، أما حديث يرى القدر إلى الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا أعرف حسنته. وأما لا يرد القدر إلا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
1: متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا فيها في أمور أخرى؟
0: كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله، كل جميع أعمال العباد من فعله منسوبة إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسوبة إليه، هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعلون للفواحش، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة عز وجل، فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها ويؤجرون على ما وافق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، مو معنى مخير أنه يجوز أن يطيع ويعصي، لا، معناه أنه له خيرة يعني له إرادة وله مشيئة، مو معنى مخير أنه يجوز له يفعل معصية، لا، معنى من قال مخير يعني هل له إرادة، هل يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أنه يأكل ولا ما يأكل، هل يستطيع أنه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع إذا كان معافى، يستطيع يأكل ولا يستطيع لا يأكل إذا كان معافى، يستطيع يزني إذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها، كل هذا موجود، له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع يختار هذا ويختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا في خيرته، يستطيع، لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختياره، ليس بمكره ولا بمجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له خيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، مو مثل اللي مربط أو ينطلع في النار بقوة، مهم مكره بهذا المعنى، المكره الذي مثل يربط ويكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته أو يلقى بغير قدرته في حفرة أو في النار أو في كذا، لا، ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأكل من هذا، يستطيع يقوم ويأكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يأخذ مال فلان بقوته وسلطانه وقدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مختار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله المأمور طاعة لله وطلب المرضات، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور وهو يستطيع أن يترك هذا، عنده قدرة على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، نسأل الله السلامة. نعم.
1: وآخر يقول: لأخ في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال: الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟
0: لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن الأفضل أنه يداوى، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن الأفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، وإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول: لماذا قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يكن لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر؟
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا، سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن.
1: أيوة.
0: كن فيكون، مو كن فكان، لا، كن فيكون بعد أمر الله له. نعم.
1: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات، ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد. فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على من كتب الله له الحسنات ومحاه عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محاه عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها، ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة. يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت. أما الأقدار التي ما فيها حيلة، قد سبق في علمي أنها تكون، فهذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه. وكذلك الحرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الحرم. فكل والحد في الحديث ما من لا له دواء إلا الحرم، واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
1: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداي العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
0: نعم، عليك الصيام، الكفارة ما تبعه، عليك الصيام، أما الدية تبعه، لكن الصيام ما تبعه، الكفارة ما تبعه، عليك حد، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس، وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بضرر عليه لا تستطيع معه العمل. أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب عليك دي، هذا ما تمنع تمام العمرة.
2: طيب،
0: أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة، وأنت قلت فإن حبسني حابس ومحل حيث حبستني، فإنك تتحلل. أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تشفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
2: طيب، له وقت محدد يا شيخ؟
0: وشو
2: الصيام هذا وقت محدد؟
0: يعني لو حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة.
2: يعني لو بعد
0: ولو بعد سنة سنتين، حتى إذا قدره الله فعل.
2: يعني لو طاف على رمضان ما عليه.
0: نعم، ولو حتى يقدره الله على الصوم فيصوم.
1: ولابد أن يكون متتابعين.
0: متتابعين، لو متتابع 60 يوم متتابعة. نعم.
1: ولو دخل رمضان عليه وهو قريب.
0: يكمل بعد رمضان.
1: بعد رمضان. نعم. هذا المجاهدين الأفغان.
0: نعم. إذا شرط وأصابه مانع ما عليه. نعم.
1: لعلنا نكتفي بهذا.
0: نعم. نعم.
3: من
0: قصد
3: الصيام
0: إذا اشترط مع الصيام مثلا؟ لا، هذا في العمرة قصد، في العمرة. أما الصيام عليه الصيام إذا فعله.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

stołu. Allahu akbar.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا

بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا

إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.

0: أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: حصل بين شاب وامرأة مراسلات واتصالات، فتقدم الشاب لخطبتها فرفض الأب لكون الشاب ليس عنده كفاءة وصلاح، وهذه المرأة تريده، فما هو الحال؟ هل يمنعها منه؟ وهل يعد هذا عضلا إذا لم يكن عنده صلاح وكفاءة كما ذكر في السؤال؟ فليس هذا عضلا، بل هذا من النصح ومن تمام الرعاية، ويجب على هذه المرأة أن تنقاد لما أراده أبوها وأن تسمع له، وتترك هذا الرجل الذي ليس عنده صلاح وكفاءة. فأولا، قد ارتكبت الحرام في مواصلته ومراسلته وهو أجنبي عنها، فلا يجوز لها أيضا أن تخالف أباها أو تدعي غير ذلك فترتكب محرمات أخرى. والأب أدرى بمصلحة ابنته في الغالب منها. وأخ يقول: رجل صلى وفي أثناء ركوعه أتى بالذكر الذي يقال في السجود، فماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، فإنه ترك أمرا واجبا، فالتسبيح في الركوع والسجود واجب، فإذا ترك سجد للسهو. أخوني يقول: شخص طلق زوجته 3 طلقات، هل يجوز أن يراجعها؟ إذا تزوجت غيره فيجوز له أن يراجعها، كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن يقيم حدود الله. وأما إن لم تتزوج غيره فلا يجوز له أن يراجعها، مع التنبيه على أن الطلاق 3 ليس من السنة، مخالف للسنة، والسنة هو طلقة واحدة، أي الجائز الذي وردت به السنة هي طلقة واحدة، طلقها ويتركها إذا كان لا يريد، حتى تنقضي عدتها، بحيث أنه إذا ندم يوم من الأيام وأراد الرجوع إليه يمكنه. وأما 3 تطليقات فهذا ليس من الطلاق السني. أخ يقول: شخص عمل حادثا صدم صاحب دراجة نارية، فمات سائق الدراجة وولده، هل يجب عليه الصيام 4 أشهر كفارة عن ذلك، علما بأن صاحب الدراجة النارية هو الذي جاء أمام السيارة؟ نعم، يجب عليه الصيام 4 أشهر، يصوم كل 2 شهر متتابعين، حتى لو كان هو الذي جاء أمامه لكن هو الذي قتله. أما لو كان هو الذي ذهب إلى صاحب الدراجة وصدمه حتى قتله فهذا قاتل عمدا، فالقتل خطأ لا يقصد القتل، وليس له إرادة فيه ولا نية، لكن فعله تسبب في القتل، فهذا فعله صدمته هي سبب قتل ذينك الشخصين، فيجب عليه الصيام، والصيام فيه خير، كفارة يذهب عن الإنسان هذا الذنب فيما بينه وبين الخلق أو فيما بينه وبين الله. وأيضا حتى يشعر براحة في قلبه، وكثير ممن قتل بالخطأ ولم يؤدي هذه الكفارة يكون متحرجا ضائق الصدر بل أعرف

وهذا السائل يقول: شخص متزوج زوجتين، فإذا كانت في ليلة الأولى منهما يتأخر بعد العشاء، وإذا كانت في ليلة الثانية منهما يصلي العشاء ويرجع إلى بيته مباشرة، فهل هذا خلاف العدل؟ إذا كان يتعمد ذلك فنعم هذا خلاف العدل، فلا يجوز له أن يتعمد ذلك. لكن إن شغل بدون تعمد وتقصد منه فهذا ليس عليه فيه شيء، فلا يجوز تعمد ذلك. أو أن إنسان مثلا يجعل أشغاله التي يعملها ويشتغله في ليلة بعض زوجاته وفي ليلة الأخرى لا يعمل شيء من أشغاله عمدا، هذا أيضا لا يجوز ذلك، هذا خلاف العدل، ولا سيما القسمة في الليل الذي هو محل القسمة يجب فيه العدل. أخ يقول: كم مقدار المال الذي يكون للمتعة؟ سبق التنبيه لأنه لا حد له، بل يختلف باختلاف قدرة الإنسان. بعض الناس يقدر أن يدفع مالا، وبعض الناس يقدر على أن يشتري لها ذهبا، وبعض الناس لا يقدر للمال والذهب، يستطيع أن يشتري بعض الثياب أو بعض الهدايا، فأي شيء يحصل به المتعة جائز. وهذا يدل على يعني عظمة تعاليم الإسلام، فراق وعدم وفاق، ومع ذلك يأخذ الشيء ويذهب به إلى زوجته التي طلقها، فلا شك أن هذا له أثر، له أثر في نفسها وفي نفس أهلها. وأخن يقول: كيف نوجه قول الله تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون؟ هل نستطيع نقول إن الصحابة عصوا بهذه الآية؟ حصل منهم الذنب ثم عفى الله تعالى عنهم، كما قال الله: ولقد عفى الله عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. حصل منهم ثم تابوا وعفى الله تعالى عنهم، وليسوا معصومين. ولا يستدل هذا أحد على يستدل بهذا أحد على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فوقعت منهم المعصية والمخالفة من بعضهم في يوم أحد ثم تابوا وعفى الله تعالى عنهم. ولذا لما جاء ذلك الخارجي من أهل مصر يعيب على عثمان عند ابن عمر يقول: أتعلم أن عثمان ممن فر يوم أحد؟ قال: نعم، وأشهد أن الله تعالى عفى عنه. عفى عنه، ولقد عفى الله عنهم، فالله تعالى أخبر أنه عفى عنهم. والمعصية قد تقع من الإنسان فتحسن توبته منها، فيكون بعد المعصية أفضل منه قبل المعصية. رب معصية تكون في حق الإنسان منحة، نعمة من الله عليه، وليس هذا تشجيع على المعصية. لكن إن زل إنسان وفعل معصية قد تكون هذه نعمة من الله تعالى عليه، ينكسر قلبه، يزول عنه الكبر الذي قد يكون داخل قلبه إذا كان كثير الطاعة، يرى أنه صاحب طاعة، لا يكون في قلبه انكسار، فيحصل له انتفاء الكبر، انكسار القلب. التوبة والاستغفار التي هي من أحب الأشياء إلى الله، الرجوع إلى الله، الندم، أيضا يعلم أن الأمر بيد الله، من شاء الله أن يهديه هداه ومن شاء أن يزيغ أزاغه، يعلم أنه لا يملك لنفسه شيئا، يكون تعلقه بالله تعالى أعظم، فقد تكون معصية ينفعه الله تعالى بها. ولذا قال الله تعالى في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. قال العلماء: فالله تعالى ذكر أن اجتباءه لآدم والاجتباء للصفة

0: الاختيار أن اجتباءه لآدم كان بعد المعصية، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فكان اصطفاء الله لآدم بعد ذلك الذي ارتكبه. فلا يكون هذه المعصية يتخذها إنسان يقول الصحابة عصوا ويطعن فيهم، بل عفى الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أخن يقول: لبست الجوارب على طهارة ثم خلعتهن وأرجعتهن في نفس الوقت، ثم توضأت ومسحت عليها، فما حكم وضوئي وصلاتي؟ إذا كان المراد أن غسلت رجليك ولبستهما ثم خلعتهما ولبستهما وما زلت على طهارة، الطهارة الأولى التي هي طهارة غسل الرجلين، فصلاتك ووضوءك صحيح، يصح لك أن تمسح عليهما. توضأ وغسل رجليه ثم لبسها وخلعها وهو لا يزال على الطهارة الأولى، ثم أعادها وهو على الطهارة الأولى، لا حرج عليه، كأنه لبسها أول مرة. وأما إذا كان قد توضأ ومسح عليها ثم خلعها ولبسها ولو كان على طهارة، لكن بعد المسح عليها فلا يجزئ أن يمسح عليها مرة أخرى. أخ يقول: لدينا قربة أعطاها أبي لرجل مقابل دين، أي رهن، فإذا رددنا إليه الدين أعطانا إياها، وهو يستخدم تلك القربة كل سنة له نحو 7 سنوات، ونحن راضون بذلك ويعطينا شيئا يسيرا من محصول كل سنة بدون اشتراط بل من تلقاء نفسه، هذا لا يجوز إلا إذا كان يستعملها كغيره من الناس. إذا كان أعطى والدك دينا وهو أعطاه الأرض رهنا، فإذا استعمل هذه الأرض كما يستعملها غيره من الناس على مقدار معين، مثلا معروف عندكم أن العامل الذي يعمل في أرض يدفع لصاحب الأرض 1/3 ما يخرج منها، فإذا كان كذلك فهذا جائز لأنه كغيره من الناس. وأما إن كان يزرعها دون مقابل أو يزرعها على مقابل أقل مما يدفع غيره من الناس فهذا لا يجوز، ويكون هذا من القرض الذي جر منفعه، والقرض إذا جر منفعه فتلك المنفعة ربا. أخوان يقول: لو تذكر لنا بعض العلماء الذين أبوا أن يكونوا قضاة وفروا من القضاء. سبق ذكر ابن قدامة عن أبي قلابة، وجاء نحو ذلك عن ابن عمر والسند إليه في ضعف، أن عثمان أراده على القضاء فامتنع، فأراد وراد فامتنع، وكذا كان السلف ينهون. إسماعيل بن علية لما تولى القضاء تولى منصبا زجره ابن المبارك الذي هو شيخه وهجره وقطع ما كان من الصلة بينه وبينه، وقال تلك الأبيات المشهورة: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، إلى آخر الأبيات. هكذا الإمام الصنعاني رحمه الله بعض أقاربه تولى القضاء وقد جاوز 60 سنة، فكتب له أبياتا يقول فيها: ذبحت نفسك لكن لا بسكين، كما أتانا عن طه وياسين، ذبحت نفسك والستون قد وفدت، عليك ماذا ترجى بعد 60، لآخر أبياته. فكان السلف مع وجود غيرهم يخافون منه ويفرون عنه. أخن يقول: ما الفرق بين المهر والصداق والمتعة، المهر هو الصداق، والمتعة هي شيء غير المهر، يكون للمطلقة إذا طلقت يعطيها متاعا. الناس الآن تعارفوا على شيء وهو مهر الطلاق، يسمونه مهر الطلاق، المهر المؤخر، وهذا اسمه الشرعي متعة وليس هو مهرا، ويشترطونه عليه أنه إذا طلقها فيدفع لها مهر الطلاق كذا وكذا، وهذا متعة وليس مهرا. المهر الذي يكون حين الزواج. أخ يقول: هل ما يشترطه ولي المرأة مما يسمى المهر المؤخر يعتبر متعة، وما حكمه؟ هذا الذي نبهنا عليه، أنه متعة وليس مهرا. وأما المهر المؤخر فإن كان الزوج مثلا غير قادر في وقت الزواج أن يدفع كل المهر، قالوا له المهر عليك مثلا 100,000، قال أقدر على دفع 50، و50,000 تكون مؤخرا عليه، فهذا جائز. وأما إن كان ليس من هذا الباب كما هو المتعارف عليه عند الناس، يكون الزوج قادرا على دفع المهر ولكن يشترطون عليه شيء مؤخر، يقصدون به إذا مات أو طلق زوجته، فهذا إذا وافق عليه يجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا التزم به ووافق عليه فيجب عليه أن يدفعه. ونحن ننصح إخواننا أنهم لا يشترطون مثل هذا، أولا لأن هذا الشيء لم يرد به الدليل أنه الزوج يكون قادرا على دفع المهر كله ثم يشترطون عليه مهرا مؤخرا. ثانيا أن هذا الشرط فيه تفاؤل بالسوء، هو هذا الزوج يتزوج يريد الإمساك، يريد بناء أسرة وبيت وأولاد، فلا يريد الفراق، فكونه يشترط عليه في أول يوم يأتي يتزوج فيه قال إذا طلقت فعليك كذا وكذا، فهذا ليس من الفعل الحسن، بل يحصل فعل أنه يبقي زوجته في عصمته يكرمها. وبعض الناس يقول هذا لأجل أنه لا يطلق، نحن نجعل له هذا الشيك القيد، نزوجه ثم نشترط عليه مهرا مؤخرا، بعضهم يشترط ضعف المهر المدفوع. لماذا؟ يقول لأجل أنه لا يطلق، وهذا فيه مفسدة أشد، فربما يبقي هذا الزوج المرأة معلقة بسبب هذا المهر، تسوء الحالة بينه وبينها ولا يتفقون، فيريد طلاقها فيتذكر أن عليه مهرا كثيرا فيبقيها معلقة ولا يطلقها لسنين، كل ذلك لما عليه من المهر المؤخر الذي لا يقدر عليه، فهذا تضمن مفسدة أيضا، مفسدة شديدة، فترك هذا الأمر هو أولى. وهذا الذي ننصح إخواننا بأنهم لا يشترطون هذا الذي يسمى المهر المؤخر إلا في حال عجز الزوج عن دفع المهر كله ويبقى شيء في ذمته، فهذا شيء آخر. وأما وعنده الاستطاعة ويشترط عليه مهر مؤخر فهذا ننصح إخواننا بتركه، ومن التزم به فيجب عليه، من التزم به فيجب عليه، يكون دينا في ذمته. وإذا كان دينا في ذمته فهو كسائر الديون، قال أهل العلم تجب فيه الزكاة، يجب أن يؤدي زكاته، إنه دين. فإذا أراد أن يتخلص منه قد التزم وحصل منه هذا الأمر، ثم أراد أن يتخلص، فله أن يدفع لزوجته هذا المهر المؤخر حتى لا يكون هذا الشيء دينا في ذمته وتبرى ذمته منه. أخوني يقول: ما النصيحة لمن يقرأ القرآن بغير تجويد ويقول بأن تعلم التجويد ليس بواجب ويأتي إلى الآيات التي فيها مد لازم ولا يتقيد به وهو يعلم حكمه وهكذا مع بقية الآيات وهو يستطيع التعلم؟ تعلم أحكام التجويد هي مما يعين العبد على قراءة قراءة صحيحة، فلا يمكن أن يقرأ قراءة صحيحة إلا بهذه القواعد التي وضعها العلماء وتلقاها المسلمون خلفا عن سلف حتى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قال: وسماني ربي؟ قال: نعم. والشاهد من الحديث أن أبي كان من أحسن الصحابة قراءة، فالله تعالى حين أنزل هذه السورة على نبيه أمره أن يقرأها على أبي ليزداد أبي حسنا في قراءته إلى ما عنده من حسن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته غضا كما أنزل. والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فتعلم أحكام التجويد من المهم ومما يعين العبد على تعلم على تصحيح قراءته للقرآن، لكن دون تنطع، فإن بعض الذين يدرسون أو يدرسون التجويد ربما يصل به الحال من تطبيق الأحكام ومراعاة أحكام الأداء والقراءة إلى تنطع ومبالغة مذمومة، كما ذكره ابن القيم وغيره أن بعضهم قال عنده وسوسة في إخراج الحروف فيظل مشغولا موسوسا بمخارج الحروف وصفاتها ناسيا الأمر الأهم والأعظم في نزول القرآن وهو تدبر القرآن وتفهم معانيه. وجاء عن إبراهيم النخعي إن لم أكن واهما، وغالب الظن أنه عن إبراهيم النخعي في مصنف ابن أبي شيبة، أنه سأله سائل عن أحكام التجويد أو القراءة بها، قال: اقرأ كما يقرأ الصبيان وإياك والتنطع. اقرأ كما يقرأ الصبيان، أي القراءة السليمة الصحيحة دون تنطع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا المعنى في قراءة القرآن بالتجويد وأحكامه، هذا حاصله أن مراعاة أحكام التجويد مهمة دون تنطع ووسوسة كما يعمل بعض الناس. إضافة إلى ذلك أنه من المهم أن يكون الإنسان منشغلا بتدبر معنى، منشغلا بتفهم معاني القرآن، فلا يكون أغلب همه وشغله في قراءته كيف يخرج الحرف من مخرجه أو كيف يؤدي صفته، ومشغول بطلوع اللسان ونزول اللسان وميلها إلى اليمين أو الشمال وضيع المقصود من القرآن. فلا هذا ولا هذا، لا تقصير وتضييع لأحكام التجويد حتى تكون القراءة خاطئة، فإن القراءة الصحيحة مأمور بها، ولا مبالغة وتنطع وتشديد في ذلك. والله بعض الناس حين يقرأ تشعر بثقل في قراءته، تجد ثقلا من شدة تكلفه في إيقاع الحروف من مخارجها وأداء صفاتها حتى يثقل على من يصلي وراءه أو يسمع قراءته. فهذه النصيحة لنا جميعا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: ما حال الحديث؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحديث في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أوى إلى فراشه. وفيه أمور ينبغي لكل مسلم أن يتذكرها: أطعمه وسقى وكفى، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم والله، الإيواء، كون الإنسان يأوي، من أعظم النعم. قد يصبر الإنسان على قلة الطعام والشراب في بيته، لكن صبره على عدم إيوائه شاق عليه. فنسأل الله تعالى أن ييسر لإخواننا الذين جاءوا من الجوبة ببيوت عاجلا غير آجل، نسأل الله تعالى أن يؤويهم. أخ يقول: ما حال هذا الحديث؟ ثلاثة كلهم حق على الله إعانتهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل المقصود به الذي يريد أن يتزوج لأول مرة، أو الذي يريد أن يتزوج زوجة ثانية، أو غير ذلك؟ الحديث هذا هو في السنن، وظاهر إسناده أنه حسن، لكن قد انتقد الطريق. هذا هو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورواية المقبري أو رواية محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة مضعفة، ضعفها جماعة من الأئمة. قالوا: لأن محمد بن عجلان وإن كان صدوقا فقد اختلطت عليه أحاديث المقبري، كان عنده أحاديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد المقبري عن رجل مبهم عن أبي هريرة، فاختلطت عليه هذه الأحاديث، فجعل يرويها جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فلذا ضعفت هذه الطريق. لكن الحديث له شاهد، له شاهد عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة في مسنده، وإسناده في ضعف من طريق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، لكنه يتقوى به هذا الحديث. فالحديث حسن: ثلاثة كلهم حق على الله إعانتهم، ومنهم ناكح يريد العفاف. وأما معنى الحديث فهو يشمل كل من يريد الزواج لأجل العفاف، سواء كانت الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية أو الثالثة، فكل من يريد الزواج لأجل العفاف يشمله الحديث. أخ يقول: ما حكم الاحتفال وتبادل التهاني والهدايا بما يسمى بعيد الكريسماس رأس السنة الميلادية؟ تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز هذا الفعل. وهذا التاريخ الذي هو التاريخ الميلادي خلاف ما عليه المسلمون، فالتاريخ الهجري هو الذي اجتمع عليه الصحابة وأجمعوا عليه في زمن عمر رضي الله عنه، وهو الذي يدل على مآثر وأحداث عظيمة لهذه الأمة. وأما هذا التاريخ الميلادي فهو ليس من شأن المسلمين. إضافة إلى ذلك أن الاحتفال بهذا العيد وتبادل الهدايا أو التهاني فيه أمر آخر إضافة إلى التأريخ به، فإذا كان أهل العلم قد نهوا عن التأريخ بالتاريخ الميلادي، فكيف بإضافة الاحتفال والتهاني والفرح؟ عمر رضي الله عنه لما سأله رجل من اليهود قال: إن في كتابكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. ومع ذلك يقول له عمر: لا نتخذ هذا اليوم عيدا، لأن أعياد المسلمين واحتفال المسلمين وتهاني المسلمين مقيد بالدليل، فلا يجوز لإنسان مسلم أن يحتفل بيوم رأس السنة الميلادية، ولا يجوز أن تجعل فيه عطلة، لا في المدارس ولا في الأعمال في مرافق الدولة ولا في شيء من ذلك، ولا يجوز أن يحصل فيه تبادل تهاني أو هدايا، بل هذا كله من التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أمر محرم. يا أخي، يقول: ما حكم الأمر بمساعدة الناس في المسجد وسؤال الناس المساعدة في المسجد؟ إذا كان هناك من هو محتاج فعلا فهذا جائز. فحين جاء أهل مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوم عراه مجتابي النمار أي مقطعة ثيابهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فحمد الله وأثنى عليه، ثم حث الناس على الصدقة عليهم في المسجد. فإذا كان هناك إنسان محتاج فعلا وقام إمام المسجد أو أحد أهل المسجد بحث الناس على مساعدته ومعاونته فهذا جائز. أخ يقول: ما معنى فارقته بلعان؟ اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وليس عنده شهود على ذلك، فيشهد هو مقام 4 شهود، والخامسة يدعو على نفسه باللعنة كما ذكره الله تعالى في أول سورة النور. فالذين يتفارقون بلعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل له عليها، يعني ليس له حق الرجوع إليها، يفرق بينهما فراق أبدي. ويقول: ما هو الأفضل لمن كان أبوه ميتا، الدعاء له أم الصدقة عنه؟ كله مشروع، الدعاء له والصدقة، وننصح أن يدعو له وأن يتصدق عنه، افعلهما جميعا حسب سعته. فإذا لم يستطع الصدقة دعا له، وإذا استطاع الصدقة أيضا يتصدق عنه بالإضافة إلى الدعاء، فإن ذلك من البر ومن الإحسان. أخ يقول: دائما نذكر الجمهور، فمن هم الجمهور؟ ما المقصود بهم؟ المقصود بهم أكثر العلماء، والمراد بالجمهور أي المذاهب الأربعة. فإن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد صار الفقهاء بعدهم أتباعا لهم، أي على مذاهبهم. فإذا قال واحد منهم بقول وقال الثلاثة بقول، فيكون قول الثلاثة هو قول الجمهور. وكثير من المسائل يتفقون فيها، يتفق فيها الأئمة الأربعة، وبعضها يختلفون فيها. قد ألفت كتب، ألف بعضهم نظما في المسائل التي انفرد فيها الإمام أحمد، النظم الأحمد في مفردات الإمام أحمد، استوعب إلا أن يكون فاته الشيء اليسير، وإلا جمع المسائل في كل أبواب الفقه التي انفرد فيها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. ألف البيهقي رحمه الله كتابا جميلا سماه الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة، يقول قال الشافعي كذا واستدل بكذا وكذا وكذا، يذكر الأدلة بالأسانيد، وقال أبو حنيفة كذا ودليله كذا، ثم يذكر الصواب. ألف العلماء كتبا في ذلك. أخون يقول من وجد ضالة إبلا أو معزا يعرف أنها لرجل يذبح للقبور، أو يعلم أنها لرجل رافضي يعذبها وينتف صوفها، هل له أن يتملكها؟ لا، ليس له أن يتملكها، وحتى لو كان كافرا فأموال الكفار لا يجوز أخذها. وسائل يقول نريد نصيحة في مسألة قيام الليل، فإن كثيرا من الطلاب يقوم في الأذان الثاني. من كان لا يستطيع القيام في آخر الليل يشرع له أن يوتر قبل أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالذي يرى من نفسه عدم قدرة على قيام آخر الليل ينصح بأنه يحرص أن يصلي ما تيسر له قبل أن ينام مع الوتر، وأما إذا كان الإنسان يأمل أنه يقوم آخر الليل فهذا أفضل ولو كان وقتا يسيرا. فلا ينبغي أن يفوت طالب العلم، لا ينبغي أن يفوته أن يفوت طالب العلم ولو وقت يسير في آخر الليل، يجاهد نفسه عليه، فإن في ذلك بركة له في سائر يومه وعون له على طلبه للعلم، ووقت يخلو فيه الإنسان. وكون الإنسان يجاهد نفسه على وقت يستمر عليه ولو كان يسيرا أفضل من أن يعمل بعض الليالي وقت طويل ثم يعجز. فبعض الناس سجد يقوم في قبل الفجر بساعتين بثلاث ساعات ويرهق، فلو حافظ على ساعة أو نحو الساعة كل يوم أفضل له من أن يفعل عدة أيام وقتا طويلا ثم ينقطع، وذاك وقت عظيم، وقت استغفار، وقت دعاء، وقت استعانة بالله تعالى، وقت مناجاة. صفة المؤمنين ذلك كما أخبر الله تعالى عنهم وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا جاء وقت السحر قعدوا يذكرون الله تعالى ويستغفرون. فوقت فاضل هذا، ولا ينبغي أن يفوت الإنسان هذا الوقت ولو جزء يسير منه. أخ يقول هل أخت جدتي أم أمي وأخت جدي أبو أمي من المحارم؟ نعم من المحارم، يعني خالة أمك وعمة أبيك، عمة أبيك هي عمتك وخالة أمك هي خالتك، فهو من المحارم. وأخ يقول هل الإنسان بالنسبة لما يعمله من الذنوب والمعاصي مسير أو مخير؟ مخير بلا شك في الأمر الشرعي الذي خوطب به العبد، فالعبد خوطب بالأمر الشرعي ولم يخاطب بالأمر الكوني القدري، فالأمر الكوني القدري لله سبحانه وتعالى، وليس العبد مأمورا أن يراعيه، واجب عليه أن يراعي الأمر الشرعي. فلم يأمر الله عز وجل أحدا بأمر إلا وأوجبه عليه إلا وهو قادر عليه شرعا. وأما إذا لم يقدر عليه شرعا فهو غير مؤاخذ به ولا يؤمر به. فأنت الله أمرك ونهاك، امتثل أمر الله، لا تقول ماذا قدر الله علي، لماذا تنظر إلى القدر، تمتثل أمر الله. أمرك الله أن تصلي، قم وصلي. أمرك الله أن تصوم، صم. أمرك الله أن تحج، حج. ولا تبحث عن الشيء الغائب وهو أمر القدر، فالقدر سر الله في خلقه، ولا يجوز للإنسان أن يتعمق في ذلك. كما قال الطحاوي رحمه الله: التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحرمان، يوصل العبد إلى أن يحرم من الخير. فأنت اجتهد في طاعة الله وسابق وسارع. كم الآية التي أمر الله تعالى فيها بالمسارعة والمسابقة؟ أنت مأمور بهذا، فإذا أمرك الله بأمر سارع إليه، وإذا نهاك الله عن أمر اجتنبه وابتعد منه. وانظر في أمر الله ونهيه، وهذا الذي كلفت به، وما وراء ذلك لم تكلف به. يعني مسير هو بمعنى مجبور، يعني يقصد، نعم، يعني لو يقول مجبور أحسن من مسير، لأن الكل الله يسيرهم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، نعم. لكن أنا فهمت من المراد أنه يسأل يقول هل هو مجبور بغير اختياره. الإنسان في أمر الدنيا ترى الناس كلهم، حتى القدرية الجبرية يعملون بالأسباب الدنيوية، يأكل يشرب يتزوج، ما يتركون الأكل، يقول انظر هل قدر الله علي آكل أو لا آكل، هل قدر الله أنه سيأتيني أولاد ولو لم أتزوج أو لم يقدر، لا يفعل الأسباب. فلماذا في أمر الدين والعبادة يقول أنا مجبور، هذا أمر قدر الله عليه لا أستطيع أخرج منه؟ لماذا لا تقول إن الله تعالى قدر علي أني من أهل الجنة، من أصحاب الدرجات العالية، من السباقين الخيرات، وتسابق، وهذا الذي أمرك الله تعالى به. أخ يقول: الشيخ خليل والشيخ عبد الرحمن الشميري والشيخ منصور الزكري يسلمون عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب إخواننا في يوم الأربعاء إلى تعز دعوة وما حولها، والحمد لله يحصل نفع عظيم وخير بالزيارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: هل القول قبل صلاة الجنازة إنها جنازة رجل أو امرأة من السنة؟ قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي أخبرهم فقال: قوموا صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يصلون عليه، وأيضا هذا لأجل الدعاء، إن كان طفلا يدعو له بالدعاء المناسب، وإن كان كبيرا، وهكذا إن كان ذكرا أو أنثى، فنعم هذا جائز. وإنما أنكر العلماء التنبيه على صفات الميت بالإطراء والثناء عليه وقت الصلاة عليه ونحو ذلك، هذا الذي هو من المنكر، أن يقوم الإمام قبل الصلاة يقول: صلوا على جنازة فلان بن فلان الذي كان شجاعا أو كان كريما أو كان يفعل كذا وكذا، هذا الذي فيه مخالفة وهذا الذي أنكره أهل العلم. وأما إخبار المصلين بمن يصلون عليه فهذا جائز. وأخ يقول: هل تضعيف بعض الأحاديث التي صححها الإمام الألباني يعتبر طعنا في الإمام الألباني؟ لا، ليس كذلك، وهذا القول خطأ أن يقال أن هذا طعن في الإمام الألباني. قد ضعف الدارقطني بعض الأحاديث صححها البخاري ومسلم، ولم يعد العلماء هذا طعنا في البخاري ومسلم. ومن الدارقطني ومن البخاري؟ فلا يشترط أن يكون الذي ضعف مثل الذي صحح، بل حتى لو كان أدنى منزلة منه ولكنه بين بالحجة وبالبرهان ضعف حديث معين صححه إمام أعلم منه، فهذا ليس من الطعن في ذلك الإمام. وهذا لا يقول إلا إنسان يعني انتهج التقليد في الصواب والخطأ، نقلد. وأما الإنسان الذي هو متحري وليس مقلدا فلا يقول هذا، وليس هذا من الطعن أبدا أن يقول العالم قولا فيأتي آخر فيقول بخلافه، أو يقول العالم قولا في حديث صحيح فيأتي إنسان يضعفه، وهذا القول مما يقبل الأخذ والرد، أي ليس من الأمور المقطوع بها في الشريعة، فهذا ليس من الطعن. أخ يقول: أيضا الإمام الألباني رحمه الله نفسه ضعف أحاديث صححها أئمة غيره كالأئمة الأربعة ومن بعدهم كشيخ الإسلام وتلاميذه، بل ضعف بعض ألفاظ مسلم ولم يسبق إليها، وهذا لا يقتضي طعنه فيهم، واضح هذا. هذا لا يقوله إنسان يعني عرف علم الحديث وكلام العلماء في أن التضعيف حديث صححه إمام من الأئمة يعتبر طعنا فيه. وأخ يقول: هل صح أن شيخ الإسلام قال بفناء النار؟ لا، لم يصح هذا، وكلامه صريح في نفي هذا القول. في كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح ما يوهم ذلك، في آخر فصول حادي الأرواح، فإنه ذكر كلاما ونقل عن السلف أقوالا، بعضها ضعيف لم يصح إسناده، وبعضها له محمل صحيح، مما يوهم أنه يقول بفناء النار، ولكن قد بين ذلك في كتابه الوابل الصيد أنه يقول بفناء نار الموحدين، والمراد بنار الموحدين التي قصد الإمام ابن القيم أي مواطنهم التي كانوا فيها، فإنه سيدخل النار بعض من عنده توحيد وعنده كبائر كما جاء في أحاديث كثيرة، ويخرجون منها لا يخلدون. قال: فتلك المواطن التي كانوا فيها، التي كان فيها هؤلاء الموحدون تفنى. وهذا القول اختاره ابن القيم هو مما يوضح أنه لم يقل بفناء النار مطلقا، ومع ذلك حتى هذا القول ليس عليه دليل أنها تفنى، بل جاء في الحديث أن الجبار يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ولا يقال تفنى، والله أعلم. أخ يقول: ما حال حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهل هناك سنة قبل العصر فنرى بعض الطلاب يصلي؟ هذا الحديث ضعيف، وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل العصر من فعله أيضا ضعيف، ولكن السنة قبل العصر يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين أي الأذان والإقامة، فيشرع أن يصلي بعد أذان العصر لهذا الحديث. وأخ يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدها؟ صح من قوله نعم، حديث أم حبيبة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله، أو فإن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، والحديث صحيح. أخ يقول هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال من سعى في التفرقة بين الزوجين أنه من صنف السحرة وإن كان أحد الوالدين أو كلاهما؟ أعرف لشيخ الإسلام كلام النحو هذا، يقول إنما ذكر الله تعالى هذا عن السحرة والشياطين، فمن فعل قال ذلك ففعله هذا من جنس فعل السحرة، وليس معنى أنه هو من صنف السحرة، لكن يقول فعله من فعل هؤلاء، فالله تعالى ذكره في القرآن عن السحرة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين أن الشيطان يبعث جنوده، وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة من فرق بين المرء وزوجه، فهذا الفعل ذكره الله تعالى في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على وجه الذم، فمن فعل ففعله من جنس فعل هؤلاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من خبب امرأة على زوجها يحرضها وأفسدها على زوجها فليس منا، إنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكم يتساهل الناس في ذلك. أخ يقول هل على المطلقة المكوث في بيتها كما هو ذلك على المعتدة من الوفاة؟ لا، ليس كذلك، سبق معنا نبهنا عليه في الدرس الماضي، ذكر البغوي هذه المسألة، قال به بعض العلماء، والصحيح أن الإحداد خاص بمن هي معتدة من وفاة زوجها، وأما المطلقة فليس عليها إحداد. أخني يقول هل قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي يعد ظهارا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يكون ظهارا، أولا لدلالة القرآن، فالقرآن نص على الأمهات الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وثانيا أيضا الآية الأخرى التي في سورة الأحزاب في الأمهات، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ثانيا للأمر الذي كان معتادا بينهم ولأجله نزل القرآن، فالأمر الذي كان معروفا عند العرب في الظهار هو في الأم، ولا يعرف أنهم كانوا يظاهرون في غير الأم ويذكرون غير الأم، فنزل القرآن لذلك، فالصحيح أن الظهار خاص بالأم ولا يشترط تقييده بالظهر، فسواء قال أنت عليك ظهر أمي أو أنت علي كأمي، ولو لم يقيد بظهرها فيكون ظهارا. وأما في غير الأم فليس بظهار، لكنه كلام محرم، فإن الله تعالى سمى هذا القول منكرا وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فلا يجوز هذا الكلام، فإنه من المعلوم في الشرع والعقل والعرف والعادة أن الزوجة غير الأخت، فالأخت حرمها الله والزوجة أحلها الله، فقوله هذا هو كاذب فيه، هو قائل زورا وقائل قولا منكرا. ويجب على الإنسان أن يضبط كلامه، لا يجوز للإنسان أن يتساهل بمثل هذه الأشياء ولا يقول إلا شيئا له فيه فائدة، شيء قد اقتنع فيه، وإلا فلا داعي لمثل هذا الكلام الذي نهى الله تعالى عنه. أخ يقول: هل من أدرك الركوع تحسب له ركعة؟ وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الصحيح أن من أدرك الركوع تحسب له ركعة، وحديث عبادة الذي ذكرته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا عام مخصوص، عام مخصوص بمن أدرك الإمام راكعا، فقد جاء في الدليل أنه يعدها ركعة، وأيضا لأن موضع قراءة الفاتحة قد فات، قد فات فلا يلزمه. أخ يقول: هل يجوز الصاع البر بصاعين من الدخن أو الشعير؟ مثلا يقول لصاحب البر: أعطني صاعا من البر وأعطيك صاعين من الدخن أو الشعير بالتراضي. نعم، إذا اختلفت الأصناف يجوز أن يكون أحدهما كثيرا والآخر قليلا، ولكن يشترط أن يكون يدا بيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. أخ يقول: هل يجوز المتاجرة في العملة عندما يرخص العملة، عندما ترخص العملة يشتري وعندما ترتفع يبيع؟ إذا كان هذا يؤدي إلى غلاء الأسعار وارتفاعها فلا يجوز ذلك. إذا كان إنسان له رأس مال وربما كبير، فإذا نقصت العملة نقص صرفها اشتراها من السوق، فيظل الناس يبحثون عنها ويلهثون يريدونها، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع ثمنها فيخرجها ويبيعها، فهذا لا يجوز له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها عليهم كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك، فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الشرعي الذي أمر الله تعالى بإدنائه وستر الجسد به وستر الزينة به هو ألا يكون في نفسه ثوب زينة، لأنه إذا كان ثوب زينة معنى أنها أبدت زينتها وخالفت أمر الله. ومعلوم أن التي تكون مزخرفة مطرزة أو ملونة هذه لم تصر حجابا أو جلبابا، بل صارت ثوب زينة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها وأن تخرج بها. وهكذا لا يجوز لوليها أن يمكنها من ذلك وأن ينهاها عن ذلك. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تلقل الولاية إلى من تريد الزواج به إذا عضلت؟ يعني كونها تنقل الولاية إلى من تريد الزواج به أي إلى الخاطب الزوج، هذا لا يجوز، هذا زواج بدون ولي محرم. وإنما كما نبهنا في الدرس السابق أنه إذا عضلها الولي الأقرب، عضلها عن الزواج لغير ما سبب، أما إذا كان هناك عنده سبب فهذا يراعى السبب الذي ذكره. لكن عضل ومنع من النكاح بدون سبب وبما يلحق على المرأة الضرر فإنه يجوز لها أن تنقل الولاية إلى غيره من أوليائها وليس إلى الزوج الذي يريد الزواج بها. أخني يقول: هل يجوز للملتقط أن يشترط الجعالة كما يريد؟ سبق التنبيه، هذا لا يجوز له بلا خلاف بين العلماء، لأن هذا العمل الذي قام به واجب أن يعرفها وأن يحفظها ما دام أنه التقطها، فلا يجوز له أن يشترط شيئا. أخني يقول: هل يجوز لمن كان في المعركة في شدة الخوف أن يؤخر الصلاة حتى يزول الخوف ولو خرج وقت الصلاة؟ لا يجوز له ذلك، فقد أنزل الله تعالى أحكام صلاة الخوف لأجل الحفاظ على الصلاة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، وكان ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف، ندم وتأسف وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ثم نزلت أحكام صلاة الخوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في وقتها ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت. أخ يقول: هل يعتبر الطلاق في وقت الحيض طلقة أو لا يعتبر؟ نعم يعتبر في قول عامة أهل العلم، قد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتد بها أو حسبت عليه طلقة، قال: وحسبت عليه تطليقة. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والرجعة إنما تكون بعد طلاق.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، الآية. قال أهل التفسير: بعث عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أهلكك حب يهود، أو حب اليهود. فقال: يا رسول الله، إني لم أبعث إليك لتؤنبني، إنما بعثت إليك لتستغفر لي. وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. هذا الأثر ورد في عدة روايات. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري أيضا بإسناد صحيح عن قتادة مرسلا، وأخرجه أيضا ابن شبه في تاريخ المدينة بإسناد صحيح عن ابن سيرين مرسلا. وجاء بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو في مرض موته، فذكره ونصحه فيها قصة، فقال: قد فهمت ما قلت، وأني أطلب منك أن تصلي علي وأن تسير في جنازتي وأن تقوم على قبري وتكفنني في ثوبك. عن ابن عباس بإسناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه الطبراني من طريق ابن جريج، قال: أخبرني الحكم ابن أبان أنه سمع عكرمة عن ابن عباس فذكر قصة معناها ما سبق، وهو بمعنى ما ذكره المؤلف هنا. وليس في أثر ابن عباس إنما بعثت إليك لتستغفر لي، وإنما في سؤال أن يكفنه في ثوبه وأن يصلي عليه وأن يقوم على جنازته أو على قبره. وهو بهذه الطرق صحيح. وقد عقد عمر بن شبه في تاريخ المدينة فصلا في وفاة عبد الله بن أبي، ذكر فيه مثل هذه الآثار. بقي ما ورد في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن الذي طلب منه هذا الطلب هو ولده، ولد عبد الله بن أبي، وهو عبد الله صحابي. فلا مانع أن يكون هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حين عاده، ثم جاء ولده حين مات، إنه جاء في بعض الروايات قال فآذنوني بموت إذا مات فأعلموني. فلما مات جاء ولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قميصه. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس في نسختنا ابن عباس والصواب عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله وهم فاسقون. قال أي عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. وهذا الحديث في البخاري وقد ساقه المؤلف من طريق البخاري. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته ونفث في فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا، وكان أي عبد الله ابن أبي كسى عباسا قميصا أي في يوم بدر كما سيأتي في الرواية. قال سفيان وقال أبو هارون في نسختنا هارون، في بعض النسخ قال أبو هريرة، والصحيح قال أبو هارون كذا في المخطوطات وهو كذلك في صحيح البخاري. قال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. وهذا في البخاري. وروي عن جابر قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه أن يكون على مقداره، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه عبد الله. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وهذا أيضا في البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم فيما فعل بعبد الله بن أبي، أي في إلباسه قميصه الصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا، والله إني كنت أرجو أن يسلم به 1000 من قومه. وهذا ذكره الطبري عن قتادة، لم أره إلا عنه، قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأثر الأول عن قتادة الذي في أول هذا التفسير سنده صحيح، ثم قال: قال وقال قتادة، وكأنه بالإسناد السابق، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه أسلم به 1000 من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. احتاج نظر، هذا ما وقفت عليه. فإذا حاصل هذا الذي صح من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كفنه في ثوبه، في قميصه، شهد قبره، وأن هذه الأمور كانت أولا بطلب من عبد الله بن أبي نفسه وفي مرض موته، ثم جاء ولده حين مات يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه القصة أنه تاب من نفاقه، إنما سأل قميص النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه، وليس في أنه تاب مما كان عليه أو صرح بذلك، ولذا نزل القرآن بالنهي عن الصلاة عليهم وجعله منهم. جابر رضي الله عنه لما روى هذه القصة قال: فالله أعلم، أي الله أعلم بحقيقة الحال الذي كان عليه. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففعله لأمور: أولا رحمة منه به رجاء أن الله تعالى يعفو عنه، وهذا كان قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قال: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت. فكان فعله عليه الصلاة والسلام هذا رحمة منه به، فإنه من أمته، لعل الله أن يغفر له. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مكافأة له على ما صنع بعمه العباس، فإنه كسى عمه العباس قميصا يوم بدر حين جاء العباس أسيرا وليس عليه ثوب، فأعطاه عبد الله بن أبي قميصة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إسلام قومه، فإنه كان رجلا مطاعا في قومه وله أتباع كثير مسموع الكلمة، فقومه إذا رأوا حرصه على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مشيه في قبره، سؤاله لثوبه، وفعل الرسول لذلك، يعني علموا أن الرسول هذا حق ويؤمنون بذلك ويتركون النفاق من كان قد تأثر به من المنافقين، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة العظيمة. وخلاصة ما جاء في هذا الأثر عن قتادة: ما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا، ما تغني عنه ولا تنفعه إذا كان مات على ما هو عليه. قال رحمه الله: قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أولا ذكر ما يتعلق بهذه الآية من الروايات، ثم فسرها بتفسير مختصر. ولا تقم على قبره، أي ولا تقف عليه ولا تتولى دفنه، من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق، ولا قام على قبره حتى قبض. قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه قد سبق تفسير مثلها فلم يذكرها البغوي رحمه الله. إذن هذه الآية نهي من الله تعالى عن الصلاة على المنافقين، فمن علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه. ولا القيام على قبره ولا تولي دفنه، فإن المنافق كافر بالله ورسوله. فإذا مات في هذا الزمان رافضي ممن علم بالرفض لا تجوز الصلاة عليه ولا القيام على قبره. فإنهم من أشد المنافقين في هذا الزمان، فقد بان كفرهم وظهر، وهم يدعون الإسلام ويظهرونه. وأيضا يستفاد من هذه الآية عموما أنه لا يجوز الصلاة على الكافر الذي كفر بالله ورسوله، فإن الله تعالى ذكر أن هذه هي العلة في النهي عن الصلاة عليه، إنهم كفروا بالله ورسوله. لا تصلي عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يجوز الصلاة عليه، ومنه تارك الصلاة الذي ترك الصلاة لا يجوز الصلاة عليه، لأن الأدلة دلت أنه كافر، فالصلاة عليه لا تجوز، ولا القيام على قبره. وهكذا كل من كفر بالله ورسوله. كمن سب الله أو سب نبيه أو سب دينه ومات على ذلك دون توبة من فعله، فكل من كفر بالله ورسوله لا يجوز الصلاة عليه ولا القيام على قبره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في ذكر بعض أدلة السنة في إثبات علو الله عز وجل، وقد أخذنا جملة من الأبيات في هذا الفصل وجملة من الأحاديث التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال رحمه الله: واذكر حديث الصادق بن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في شأن جارية لدى الغشيان، أي حين غشى جارية له، أي قام بوطئها، وشعرت امرأته بالذي صنع فخرجت إليه بالسكين، فأنكر رضي الله عنه هذا الأمر وهو غشيان الجارية، ثم بين لها أنه سوف يتلو عليها شيئا من القرآن، فإن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، ولو حصل منه هذا الأمر لكان جنبا ولما قرأ شيئا من القرآن، فأوهمها القراءة ولم يقرأ شيئا، وإنما ذكر شعرا قال فيه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فتركته. والشاهد من هذه القصة قول ابن رواحة: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، ففي إثبات علو الله عز وجل على عرشه. والقصة من القصص المشهورة، وقد رواها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الدارمي في رده على الجهمية بإسناد ضعيف. قال: واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. قال: فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران، أي أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله عليه ذكر هذه القصة في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكتاب ألفه في تراجم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذكر جملة من الصحابة، فذكر هذه القصة وصححها. قال: ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال علامة القيم رحمة الله عليه بعد ذلك: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني، قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان، في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن، حتى تصل إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. قال رحمه الله: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان. وأدلة المعراج أدلة كثيرة جدا، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد الإسراء حصل العروج فعرج به إلى رب العالمين سبحانه، فكان يصعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام إلى السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وبلغ مبلغا عظيما، سمع تصاريف الأقلام، وتكلم وخاطبه ربه سبحانه وتعالى، وفرض عليه في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة إلى أن خففت ب5 صلوات. فأدلة المعراج تدل على علو الله عز وجل. قال: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه، لم يكن عروج إلى ملك من الملائكة ولا إلى أي مخلوق من المخلوقات، وإنما أعرج به إلى رب العالمين سبحانه. وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان، لم يختلف رجلان من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين رووا أحاديث المعراج بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى رب العالمين سبحانه. وإلى إله العرش كان عروجه، والعروج هو الصعود، وهذا أيضا مما يدل على علو الله عز وجل، فإن العروج إليه بمعنى الصعود، ولا يكون إلا لمن كان عاليا. وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. قال: واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. يريد بذلك حديث سعد أو قضاء سعد بن أبي وقاص في بني قريظة، سعد بن معاذ في بني قريظة، حين قضى بذلك القضاء الذي وافقه عليه رب العالمين سبحانه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيه بحكم الملك من فوق سبع سماوات. روى ذلك النسائي في كتابه السنن الكبرى، وهكذا البيهقي في الأسماء والصفات، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، لكن محل الشاهد خارج الصحيح. فعلى كل، هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. قال: واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزانه، أي أنه وافق حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، ففي إثبات علو الله عز وجل على خلقه. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزانه. قال: واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني، فصححوا وفي نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان. واذكر حديث للبراء، حديث البراء المشهور في خروج روح المؤمن وروح الفاجر، وأن روح المؤمن إذا خرجت أخذها ملائكة بيض الوجوه ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ثم يصعدون بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى أن يصلوا إلى رب العالمين سبحانه، فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فحديث البراء بن عازب المشهور في خروج روح المؤمن والفاجر تدل على علو الله عز وجل، لأنه يعرج بها إلى سماء الدنيا ثم التي تليها ثم التي تليها إلى أن يصلوا بها إلى رب العالمين سبحانه. قال: واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني، رواه أصحاب المساند منهم الشيباني أي أحمد الشيباني، أحمد بن حنبل الإمام المشهور، وقد روى الحديث في مسنده. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة أي رواه في مسنده، ثم حاكمنا الحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله رواه في كتابه المستدرك، ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني كذلك رواه أبو نعيم. قد صححوا وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان. نعم، والأمر كما ذكر فهو نص ظاهر على علو الله عز وجل، ما لم يحرفه أولو العدوان فإنهم يحرفون النصوص الظاهرة ويصرفونها عن ظاهرها سلام من غير ما حجة ولا برهان. قد صححوا وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها، عند توديعها للدنيا وفراقها لمساكن الأبدان، أي عند فراقها للدنيا، فإن الدنيا هي مساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها ويشيعها في كل سماء مقربوها، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها. وهذا نصه بأمان، أي نقل نص الحديث وكان أمينا في نقله من غير ما زيادة ولا نقصان، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه. بهذا جاء حديث البراء بن عازب وهو يدل على علو الله عز وجل على خلقه. قال رحمه الله: واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم وإلى بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. قال: واذكر حديثا في الصحيح، أي في صحيح الإمام مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران، أي تحذير للزوجة من هجران زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، وهذا محل الشاهد، إلا كان الذي في السماء ساخطا علي حتى يرضى عنها، ففيه أن الله عز وجل في السماء. أي في العلو. قال واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. واذكر حديثا قد رواه جابر, وهو جابر بن عبد الله الصحابي المشهور, فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف. قال واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان, بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان, وهو نور رب العالمين سبحانه حين تجلى لهم كما في ذلك الحديث الذي سبق الإشارة إليه. نعم سبقت الإشارة إليه. قال بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان, لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران, فيسلم الجبان جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. والحديث كما عرفنا رواه ابن ماجه وفيه ما فيه من الضعف, والمؤلف رحمة الله عليه أورد في أدلة العلو ما ثبت وما لم يثبت, وما لم يثبت فيشهد له أي لمعناه ما ثبتت به الأدلة المتواترة على علو الله عز وجل. فعلى كل علو الله سبحانه وتعالى ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, والمؤلف رحمة الله عليه ذكر جملة من الأدلة في ذلك. ونعم وما زال الفصل فيه بعض الأبيات التي أشار فيها إلى بعض الأدلة الدالة على علو الله عز وجل, لكن نكتفي بهذا الذي قرأناه وننتقل إلى المناسك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
1: من يوم لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا بعض المسائل في الدرس الماضي مما يتعلق بباب الاكتحال والادهان والطيب، وكان مما ذكرنا صفة طيب الرجل. فمن صفة طيبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ارفع صوتك. ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه. قلنا هذا متى يكون للمرأة؟ ها، إذا خرجت من بيتها. وما في بيتها لي جوز أن تستعمل ما له ريح؟ نعم. فما هو أطيب الطيب؟ ها، المسك. وما هو المسك؟ ها، طيب، ها، بالنيابة عنه. نعم، من دم الغزال، يكون بجهة سرة الغزال. فما حكم استعماله؟ جائز، مستثنى مما ذكر أن ما أبين من الحي فهو ميت. من عرض عليه الطيب فهل له أن يرده؟ ها، لا يرده إلا لعذر. مثل ماذا العذر؟ ها، أن يكون محرما بأصل الشرع، شيء محرم لا يجوز استعماله، أو ها، أو يسبب له ضررا في استعماله، أو ذكروه. ها، إذا كان له رائحة كريهة له أن يرده. بقي ما كان محرما بأصل الشرع، هذا يرد مطلقا. ما يسبب له ضررا أو له رائحة كريهة، إن أهدي له هدية يقبله ثم يتصرف فيه. وإن أريد تطيبه منه فله أن يرده. نواصل نقرأ. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب الطيب والادهان والاكتحال، حكم استعمال الكحول في الطيب أو التطيب بالكحول. أولا، الكحول هي مادة مسكرة، الخمور هذه المصنعة الآن في هذه الأزمنة تصنع من الكحول، فهي مادة مسكرة، وقد تستعمل هذه المادة في بعض الأدوية، المعقمات للجروح ونحو ذلك. ولأهل العلم كلام في حكم التطيب بهذه الكحول، نذكر خلاصة كلام أهل العلم وإلا هو كلام كثير متفرع. أما من يرى من العلماء نجاسة الخمر، وهو قول الجمهور، فيرى تحريم استعمال الكحول في التطيب، قال لأنها نجسة. ومن جزم بذلك من المعاصرين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بل قال إن إذا استعملت في ثوب أو بدن لا تصح الصلاة بذلك لأنها نجاسة. وأما من لا يقول بنجاسة الخمر نجاسة حسية، وهذا القول هو الأقرب والأظهر في الدليل أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، فلهم في ذلك تفصيل في حكم التطيب بالكحول. إن كانت نسبة الكحول يسيرة بحيث أنها تتلاشى وتضمحل مع المواد الأخرى التي أضيفت لها كالمياه ونحوها، إذا وضع في بعض الأطياب أو العطور نسبة يسيرة، قال أهل العلم كنسبة 1% أو 2% أو نحو ذلك، بحيث أن هذا الشيء لا يبقى له أثر مع المواد الأخرى التي خلط بها، قالوا فهذا لا بأس باستعماله حينئذ، إنه لا يسمى كحولا، قد تلاشى الكحول وذهب، فلا بأس باستعماله حينئذ. وأما إن كانت نسبة الكحول كثيرة كما نراه اليوم في بعض العطور، بعضها في نسبة الكحول 80%، بعضها 50% ونحو ذلك، فشرب هذا شربه لا يجوز لأنه خمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وقال ما أسكر كثيره فقليل حرام، فشرب هذا النوع من الكحول لا يجوز. أما استعماله في غير الشرب، إن كان استعماله لحاجة كتعقيم الجروح مثلا يستعمل معقمات فيها كحول قد تكون نسبته كثيرة فيها، فمن أهل العلم من منعه أيضا قال للأمر في الآية باجتنابه، ومن أهل العلم من أجازه للحاجة، وممن أجازه للحاجة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدل أو ذكر كلاما نحو هذه المسألة لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التداوي بالإطلاء بشحم الخنزير، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والتداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، بأكله لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهو مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، قال فهذا كلام شيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز مباشرة شحم الخنزير لأنه نجس، ولكن للحاجة للتداوي ثم يغسله يجوز، وهكذا الكحول إن وجد غيره فيعمل غيره، وإن لم يوجد إلا ذاك المطهر الذي فيه الكحول واستخدم لتعقيم بعض الجروح تطهيرها فلا بأس به. وإن لم يكن لحاجة كالتطيب مثلا يتطيب به، فهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه تأصيلا طيبا، قال لو نظرنا إلى الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال إذا نظرنا إلى هذه الآية، إذا نظرنا إلى الآية الأولى منهما وهي قوله فاجتنبوه، قال نأخذ منها العموم، عموم الاجتناب بكل حال، فيجتنب شربا وطيبا وبيعا وشراء واستعمالا بأي نوع، والكحول خمر لأنها مسكر. قال فهذا يفيدنا الاجتناب المطلق. قال وإذا نظرنا إلى التعليل في الآية الثانية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال إذا نظرنا، قلنا إن المحظور إنما هو الشرب، لأن التطيب لا يؤدي إلى هذه العلة، لا يوقع العداوة والبغضاء ولا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الذي يؤدي إلى هذه الأشياء هو شربها. قال والاحتياط ألا يستعمل، والأولى أن يجتنبه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر الاحتمالين، والأقوى هو الاحتمال الأول، وهو ما يحتمله قوله فاجتنبوه. لماذا قلنا إن هذا الاحتمال هو أقوى؟ قلنا هو أقوى لفهم السلف، فإن السلف كانوا ينهون عن التطيب بالمسكر، وهذا قد وجد من زمن الصحابة، فنهي السلف عن التطيب بالمسكر يدلنا على أنهم كانوا يأمرون باجتنابه مطلقا، شربا وتطيبا واستعمالا. وسنذكر بعض الآثار عن السلف عن الصحابة والتابعين في نهيهم عن ذلك، وقد ذكرها عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في باب بوب عليه باب امتشاط المرأة بالخمر، وهكذا ذكر ابن أبي شيبة في باب ذكر الخمر وتحريم الخمر، ذكر هذه الآثار. من هذه الآثار ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسنادين عن نافع قال قيل لابن عمر إن نساء يمتشطن بالخمر يتطيبن به، فقال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، والحاصة هو داء يتساقط منه الشعر، وهذا الإسناد صحيح، أحد الإسنادين صحيح لذاته. أيضا أخرج ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن أبي السفر، وأبو السفر اسمه سعيد بن يحمد، سعيد بن يحمد ثقة الطبقة الثالثة، عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي، نهت عن ذلك أشد النهي. مجالد هو ابن سعيد ضعيف، وامرأته بالسفر لم يتبين لي من هي، تحتاج مزيد نظر، ولكن هذا الأثر له طريق أخرى، له طريق أخرى عند عبد الرزاق. عن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. سنده صحيح للزهري ثم هو منقطع بينه وبين عائشة، إلا أن الأثر من الطريقين يتقوى. أيضا أخرج يا عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن حذيفة قال: ذكر نساء يمتشطن بالخمر، فقال حذيفة: لا طيبهن الله، لا طيبهن الله. ورجال إسناده ثقات إلا حماد بن أبي سليمان هو صدوق، وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وحذيفة. هذه آثار الصحابة. وأما عن التابعين فأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا. وقال عبد الكريم: لا. وقال عمرو بن دينار: لا تمتشط المرأة بالخمر. سنده صحيح. ثلاثة من التابعين: عطاء وعمر بن دينار وعبد الكريم. عبد الكريم محتمل أنه الجزري ابن مالك الجزري أو ابن أبي المخارق، كلاهما روى عنه ابن جريج. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن معمر قال: سئل عكرمة: أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا تمتشط بمعصية الله، لا تمتشط بمعصية الله. سنده صحيح. وأخرج أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة. سنده صحيح، مذكور من طريقين في المصنف. ودردي الخمر، الدردي هو ما يبقى من الآثار في أسفل الإناء، يطلوا به أي أن يتطيبوا به بعد استعمال النورة، يستحدون بها، كانوا يستحدون بالنورة، كما سيأتي معنا في باب إن شاء الله يذكره المصنف. وقوله كانوا يكرهون سبق معنا مرارا أن إبراهيم النخعي إذا أطلق هذه العبارة كانوا يكرهون، فيريد بها أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وعبيد السلماني وأمثالهم من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود وتلامذته. إذن يحكي عن كثير من السلف يكرهون أن يطلوا، الاطلاء للدهان بدردي الخمر بعد النور. وهكذا أخرج ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون عن حبيب ابن أبي حبيب الجرمي، حبيب ابن أبي حبيب الجرمي عن عمرو ابن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر: هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ في جسد يطيب به الجسد، قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. وسنده حسن، رجال ثقات إلا حبيب ابن حبيب أبي حبيب الجرمي فهو صدوق. فإذن هذه آثار عن بعض السلف ذكرناها لنبين أن فهمهم وعملهم يؤيد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاحتمال الأول، وهو اجتناب استعمال الخمر مطلقا، شربا وطيبا وغير ذلك من وجود الاستعمال. ثم أيضا شيء وصفه الله تعالى بأنه رجس في كتابه، ووصفه الله تعالى بأنه من عمل الشيطان. كيف يستعمله المسلم؟ أيضا كما سبق أنه قد يعرض عبادته إلى البطلان، فكثير من أهل العلم هو قول الجمهور يقول الخمر نجس، ومن صلى وهو في ثوبه أو بدنه فصلاته باطلة، فكيف يعرض نفسه لإفساد صلاته على قول محتمل لأهل العلم، ليس بقول شاذ أو ضعيف، بل هو قول أكثر العلماء. فعلى هذا فيجتنب هذه العطور والأطياب التي فيها نسبة كبيرة من الكحول. والإنسان ما ضيق الله عليه، هناك أطياب كثيرة خالية من هذا الأمر، وينصح الناس باجتنابها، فإنها قد ملأت أسواق المسلمين وبيوتهم. وترى السلف كيف كانوا ينهون عن ذلك، بل ابن عمر يدعو على النساء اللاتي يتطيبن بذلك. وهذه المسألة قد كثر الكلام فيها، وإن شاء الله تعالى يكون هذا في بيان لهذه المسألة، وإلا كلام العلماء المعاصرين كثير فيها، منهم كما سبق من يجزم جزما بتحريمها ونجاستها

0: كما سمعت يختار شيخ الإسلام جواز ذلك، أي جواز للضرورة، حاجة وجدت ما وجد غيره، ما إذا وجد غيره فلا يقول به، لكن شيء يحتاج إليه. هنا يقول في ما إذا كانت نسبة الكحول كثيرة، ذكرت أن هذا النوع لا يجوز شربه، هل أردت هذا أو أردت التطيب؟ لا ردنا شربه، أما شربه فهذا واضح أنه لا يجوز شربه، نبهنا على أن شربه في هذا الحال لا يجوز لأنه خمر مسكر. نحن تعرضنا لحكم شربه وحكم استعماله للحاجة كتعقيم بعض الجروح، ثم حكم التطيب، ثلاث فروع. القليل يجوز استعماله مطلقا، نسبة الكحول القليل تلاشى ذهب الكحول، ما لا يسمى كحولا. الكثير شربه حرام، وهذا بالنص والإجماع. استعماله للحاجة كالتطهير ونحو ذلك للجروح في قولا للعلماء المعاصرين، والقول الأقرب جواز ذلك للحاجة، أما إذا وجد غيره يستغنى به عن غيره. الصورة الثالثة والفرع الثالث استخدامه في الطيب، تطيب به. أخ يقول إذا تطيب به ألا يكون حاملا له؟ وقد جاء النهي عن حمل المسكر، بل جاء اللعن، لعن الله في الخمر عشرة ومنهم حاملها. محتمل هذا يقال، ومحتمل يقال إن المراد حاملها لشربها، أي من يحملها لشربها، لأنه قال ولعن الله حاملها والمحمولة إليه، معناه أنها تحمل إلى شخص ليشربها. وأخي يستشكل أيضا نفس ما سبق، قال نحن نعلم أن الله لم يجعل شفاء فيما حرم، فكيف يكون الكحول هو محرم علاجا ومعقم؟ ولو كان للضرورة لماذا لا نحكم على مثل لبن الأثان بالجواز للضرورة؟ فرق بينهما واضح، لبن الأثان تشرب وهذا ما يشرب، هذا يصاب فقط على الجرح، فالشيء المحرم الذي لا يجوز أكله واضح وليس فيه شفاء، بل قد يكون فيه ضرر. أما هذا في شيء ظاهر وليس في أكل أو شرب. خن يقول هل يجوز التطيب من طيب المرأة وهل ورد حديث في ذلك؟ نعم، ورد حديث ابن عباس في الصحيح، صحيح البخاري، أنه إذا لم يجد طيبا يوم الجمعة يمس ولو من طيب المرأة، والظاهر أنه يمس ولا يظهره على بدنه، يجعله ظاهرا، لكن يستعمل ما له ريح ولو كان من طيب المرأة بدون أن يظهره. أخني يقول هل يجوز تطيب الميت بالكافور مع العلم أن الكافور له رائحة كريهة؟ تطيب الميت بالكافور سنة، ورد به الحديث غسلناها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا، فغسل الميت بالكافور من السنة، ثم الكافور ريحه طيبة، كيف كريهة؟ ريحته زكية تذهب الروائح الكريهة. وأخ يقول ما حكم خروج الشخص من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من غير حاجة؟ منهي عنه، قد سماه أبو هريرة رضي الله عنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي لأن المؤذن حين يؤذن يدعو الناس للحضور إلى الصلاة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم علل هذا النهي بقوله: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. في هذه الآية حرم الله التناكح بين المشركين والمسلمين، حتى وإن أعجبتك المشركة فإنها جليسة سوء وخليطة سوء، لا تأمن شرها، لا تأمن شبهتها، لا تأمن فتنتها. وهكذا الرجل المشرك لا يجوز أن يزوج بالمسلمة، لأنه جليس سوء وداعي إلى النار، فالمشركون دعاه إلى النار بنص القرآن: أولئك يدعون إلى النار، بلسان حالهم، بلسان مقالهم، ببذل أموالهم، بشتى وسائل الدعوة. وإنما خص الله عز وجل الكتابيات وذكر أهل العلم ضوابط لذلك، والشاهد من ذلك أن هذه الأصناف دعاة إلى النار، المشرك والمشركة دعاة إلى النار، فمخالطة هذه الأصناف خطر عظيم، يجلب الإنسان إلى الضرر وإلى الهلكة، فنهى الله عز وجل عن مخالطة المشركين. ونظير ذلك ما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف، قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأبى عليه الصلاة والسلام تقوى لله سبحانه وتعالى، وأيضا حفظا لمعروف سيده والذي رباه، فهذا معروف عظيم، أي لا يليق بي أن أقابل إحسانه وإكرامه وإطعامه وإيواءه بأن أسيء إلى أهله وأعمل في أهل الفاحشة. إنه ربي، وكانوا يطلقون على السيد الرب. أحسن مثواي، معروف عظيم من يوسف عليه الصلاة والسلام تجاه زوج تلك المرأة أنه لا يمكن أن يتعامل معه بالظلم في أهله. إنه لا يفلح الظالمون، أي إن فعلت في أهله هذا الذي تراودين فإن هذا ظلم، وأصحابه والظالمون لا يفلحون. فاحتج يوسف عليه الصلاة والسلام أو امتنع عن هذه الفاحشة بتقوى الله والإخلاص له لا وبضبط المعروف مع الذي أحسن إليه ورباه، أحسن إليه وأكرمه. إنه ربي أحسن مثواي، وبالبعد عن الظلم وتحاشي الظلم، وأن الظلم صاحبه لا يفلح ولا تزال به حتى شرد عنها وهي تتبعه إلى الباب، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فقلبت الموضوع كله إلى مكيدة بعد أن شققت ثيابه من خلفه وهي بعده وهو شارد، وأنه هو الذي راودها، وأنها إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تتوعده، تأمر زوجها، تأمره بسجنه، ولي أمر جزاؤه السجن. ولا تزال من مكيدة إلى مكيدة حتى انتشر أمرها بين النساء، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلما انبهرنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، أي أنا ما زال ومعترفة، فاستعصم وإن لم يفعل ما أمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. المرة الأولى تأمر زوجها بسجنه، والثانية تتوعده بالسجن، ويشاع ذلك عنده أنه يتوعد بالسجن. ولما بلغه هذا الوعيد من المرأة وجيشها، بدل من أن كانت واحدة صار معها مجموعة من النساء كلهن على ما تريد، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما هم تدعيني هي واحدة فقط، صار معها جيش من النساء كلهن على دعوتها وفكرها، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استغاث بربه عليه الصلاة والسلام، وأن النسوة صرنا داعيات يدعونني إليه، هذه دعوة الآن من عديد من النساء، الله أعلم كم أعدادهن، كلهن يراودن يوسف ويدعون يوسف إلى ما تدعوه المرأة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وكن الجهن. يدعونني إليه دعوة، النساء داعيات إلى الخنا، ويوسف شارد نبي الله ويستغيث بربه ويستعصم به ويضيف الفضل إليه وحده أنه إن لم يعصمه سيصب إليهن. ولا شك أن هذا توكل على الله واستغاثة بالله واستعانة بالله وطلب نصرته. أصب إليهن وأكون الجاهل، أي من فعل ذلك جاهل. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه سميع، ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وآل الأمر إلى ما أمرت به من أول وإلى ما توعدت به مرة ثانية ليسجننه، وإذا بهم بغير أي سبب يدخلون السجن مع براءته التي ظهرت عندهم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خطأها ويسجن يوسف، تخطئ عليها والسجن له، لا تهمة ثابتة ولا شيء مما يستدعي ذلك، ولكنه تطبيق لرغباتها ومرادها. ولبث في السجن بضع سنين، والشاهد من ذلك أن هذا كله كانت بدعوة النساء، دعوة إلى الخنا. ويوسف مستعصم بالله سبحانه، استعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه دعوة الكفار وأهل الباطل، دعاء دعاء كل إلى ما هو فيه من الشر. النسوة كانوا دعاة إلى الخنا يدعونني إليه، والمشركون دعاة إلى جهنم أولئك يدعون إلى النار. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون واستكبر وهو جنوده بالأرض وظنوا أنهم إلينا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فرعون وقومه دعاة لكن إلى جهنم، ويوم القيامة لا ينصرون. فأخبر الله عز وجل أنه قد خلق شياطين وجنود شياطين دعاة. المسلمون دعاء، الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، والأنبياء يدعون إلى الهدى، يدعون إلى الهدى، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ولكل قوم هاد. والباطل، أهل الباطل دعاء، دعاء بتجلب، دعاء بشدة ما بأشد ما يستطيعون من قوة إلى الباطل وإلى النار. وذكر الله عز وجل رئيس الدعاء، قائد الدعاء الشيطان، قائد الدعاء إلى الباطل الكفر إلى جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استجبوا لداعي جهنم، ألا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا إنقاذ، لا تنقذوني ولا أنقذوني، صيحوا أصرخوا ولا تصرخوا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأجابوا الدعوة، دعوة الشيطان إلى جهنم، ووبخهم في جهنم وأنهم ظالمون وأنهم. وهكذا يذكر الله عز وجل أن الشيطان يدعو إلى السعير، داعي، شيطان داعي، داعي وله جنود دعاة إلى السعير إلى جهنم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوة، دعوة الشيطان إلى جهنم، وقد حذرنا الله من دعوته، فمن أجاب الشيطان دعاه إلى جهنم ليكونوا من أصحاب السعير. فتأمل يا عبد الله الدعوة الجهنمية، ومع أكثر دعاتها الشيطان وجنوده أجمعون، كما قال الله سبحانه وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نطيعكم مقابل نجعل أوامركم ودعوتكم مقابل أوامر الله، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فتتوالى ندمات مجيبي دعاة جهنم، تتوالى ندماتهم وحسراتهم يوم القيامة حتى إنهم ليتلاعنون، يلعن بعضهم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. قال خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. انظر الآن الندامة كيف والحسرة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، تبعنا هؤلاء الدعاء إلى جهنم أضلنا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. انظر الآن الذين اتبعوا دعاة جهنم كيف يتحسرون، ما في قراءات والعنهم لعنا كثيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. وهكذا يقولون أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يدعون الله أن يريهم الذين أضلوهم من الجن والإنس ويطرحونهم تحتهم، لا فائدة. يا من تطيع دعاة جهنم لا فائدة يوم القيامة، لا فائدة للحسرات والندامات، حتى وإن تعض يديك وتأكل يديك أكلا ما في فائدة. التوفيق من هنا لمن أراده الله له. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما السبب؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. أضلني عن القرآن، أضلني عن السنة، أضلني عن الهدى وكان الشيطان الإنسان خذولا. فهو يعض على يديه ويأكل نفسه ولا فائدة. وهكذا أيضا يتبرأ بعضهم من بعض. الذين يطيعون دعاة جهنم في الدنيا كلهم يتبرأ من الآخر ويتخاصمون. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الأتباع الأمعة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله كذلك يريهم الله الحسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عذاب عذبهم الله، حسرات عليهم وما هم بخارجين، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فانظر كيف يتمنون أنهم يتبرأ من الآن. إن وفقك الله تبرأ من دعاة جهنم قبل أن تقول ردوني مرة ثانية أتبرأ. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. بل يتخاصمون ويترادون في جهنم وكلهم للنار. ولو ترى إذ وقفوا

0: على النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا هؤلاء الذين استغلوا الأمعة للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فيرد عليهم الآخر يقول أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم يا أيها الأمعة مجرمون, أنتم أتباع الباطل, بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار, أي مكرتم بنا واحتلتم علينا ولعبتم علينا حتى أدخلتمون جهنم معكم. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون ما كانوا يعملون. كلهم في جهنم, هؤلاء وهؤلاء أنت خاصمون كلهم. وانظر إلى ذلك الفرحان بالنجاة, الفرحان بالنجاة من الظالم الذي كاد أن يهلكه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, هل الجنة؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون, أي هل مجزيون محاسبون؟ كافر يدعوه إلى عدم الإيمان بالحساب والجزاء والآخرة. قال يقال له هل أنتم مطلعون؟ تحب تراه هذا الذي أنت كان يدعوك؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم, يريه الله عز وجل خصمه ذلك الذي كان يدعوه إلى النار نجاه الله منه. قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أصحابه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين, إن هذا لهو الفوز العظيم, لمثل هذا فليعمل العاملون. يغتبط بهذا الخير الذي نجاه الله عز وجل من تلك الفتنة وجليس السوء وداعي جهنم, وداعي جهنم. والله إن النجاة من دعاة جهنم غبطة. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وحذر. ففي الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون عن الخير, سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم فيه دخل. الخير الذي بعد الشر الحاصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل. قال وما دخنه؟ قال أناس أو قال أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي, تعرف من هو تنكر, مسلمون لكن ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعرف وتنكر. قال قلت وبعد وهل بعد هذا الخير أي المدخون الذي هو على شكل دخن, الدخن هو معروف من لون إلى اللون الأسود, وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم. بعد هذا يأتي الشر أكثر, بعد الدخن يأتي الشر أكثر, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول صفهم لنا, قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. قال النووي رحمه الله قال الحافظ نقل عن جماعة من أهل العلم أن عن بعض أهل العلم من العرب ونص الحديث يقتضيه, أناس من العرب يتكلمون بألسنتنا بلسان عربي مبين بألسنتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, ولكن دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والشاهد من هذا أنه يوجد دعاة جهنم, دعاة على أبواب جهنم, وهؤلاء الدعاة إلى أبواب جهنم قد جاءت لهم صفات كثيرة. من تلك الصفات أنهم المنافقون علماء اللسان, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عمر رضي الله عنه قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. هذا المنافق الذي عنده علم لسانه وعنده إطلاق لسان وعنده كم سيفتن من أمة، كم سيفتن هذا الداعي الجهنمي داعي إلى جهنم، كم سيفتن من أمة؟ الناس ينخدعون به وبشبهاته وببلاغاته، كم سيفتن؟ أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. من صفاتهم الفسق، الفسق عالم فاسق داعي فاسق. فقد ثبت عند أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع فيكم ما وقع، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم، كبير سن وتجدهم من خمارة الخمارة ومن فاجرة إلى فاجرة ويتنقل من مكان إلى مكان بعد الفساد، والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد بن يحيى أحد رجال السند أحد رواة الحديث قال رذالتكم علماء السوء الفسقة، العلماء الفسقة. فبوب عليه شيخنا رحمه الله العلماء علماء الفسقة، أي التحذير للعلماء الفسقة، علماء الفسقة. فإذا كان العلم في الرذالة أتباع الدنيا الله ثم بعدها مسخر العلم للدنيا، الرذالة الذين هم يعني اتخذوا دينهم لهو ولعب، والله هذه فتنة، فتنة على الناس، وهذا الصنف هو الذي يضر ويدعو إلى الباطل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، وفي لفظ لا يقبض العلم قبضا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، علماء الحق والهدى، كما جاء في الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا. ألا ترى أن هذا الصنف داعي ضلالة؟ ألا ترى أن هذا الصنف داعي جهنم؟ لأن الضلالة لا يرضاها الله، الضلالة طريق جهنم. فإذا ذهب أهل العلم النصحاء، إذا ذهب أهل العلم أهل الهدى حمل الدين الله متجردون لدينه وللحق خلفهم الفسقة، علماء الفسقة الكذابون الذين بغير علم فيتبنون الفتوى ويفتون بغير علم ويدعون إلى جهنم. الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني.
0: بريدة حديث صحيح، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، عالم تعلم عرف الحق وتجرد الحق وأقام الحق قضى به هنيئا له صاحب حق. وأما الذين اللذان في النار فرجل قضى بغير علم، جاهل يتبنى الأمور والقضاء بغير علم، ماذا ما تظنون أن يوقع الناس فيه من مهالك، يعطي حق هذا الحق هذا ومظلمة هذا المظلمة غير علم جاهل. والآخر عرف الحق وقضى بغيره، إما برشوة، إما بمجاملة، إما بعصبية، إما بقبلية، إما قضى بغيره، قاضيان في النار. يا أيها الناس، إن أمر هذا العلم من كان له هنيئا له، ومن كان عليه فيا هول مصيبته. في صحيح مسلم عن الحارث الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو باين نفسه موثقها أو موبقها، فمن أقام العلم يصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هكذا وصايا الله للصبر. ومن أراد أن يكون علمه حجة عليه لا له، علمه حجة عليه لا له، فإنه سيندم. قد جاء في الحديث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم مر إليه تأشري به بأناس تشرشر أشداقهم، تشرشر كل ما يعني فرغ من هذا الجانب اتقل الآخر. قال: من هؤلاء؟ قال: لا، خطباء أمتك، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هذا الصنف، هذا الذي يقول ولا يفعل، إما كاتم العلم وإما داعي جهنم. وحديث أسامة بن زيد في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تجتمع إليه أهل النار، تندلق أكتاف بطنه في جهنم، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ هذا داعي، لكن داعي جهنمي. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. صار يتعجب منه جهنميون، أصحاب جهنم يتعجبون هذا الصنف. الداعي، الداعي لهم، المعلم لهم، الداعي لهم. إنه والله أمر خطير جدا أن يكون الإنسان على هذا الحال يدعو إلى ضلالة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة. كم ستتحمل يا أخي؟ كم سيسع؟ كم ستسع من أوزار أنت؟ ربما ما تستحضر من سيتبع هذه الضلالة. تظن أنه الواحد الذي علمته وأضللته، هذا سينشر بعدك إلى أمم، والآخر سينشر إلى أمم، والآخر سينشر إلى أمم، ويتوارث هذا الضلال بعدك، ما تدري ما يحصيهم إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحمل. وابن آدم الأول قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من عمل تلك الضلالة، ولا يزال يحمل منها إلى قيام الساعة ابن آدم الأول، ولأنه أول من سن القتل وسن تلك الجريمة أي شرعها. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الناس، ابن آدم الأول خاسر، فأصبح من الخاسرين، سن تلك الجريمة للناس، سن القتل، أي طريقة اتخذها الناس طريقة يسيرون في ذلك. هذا، وإن من دعاة جهنم في هذه الآونة وقبلها للدعاة إلى إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر. هذه دعوة جهنمية، دعوة إلى النار. فإن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخففهم العذاب ولا ينصرون. عرض نفسه للعنة. الدعوة إلى إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر وإلى ما يسمى بتوحيد الأديان دعوة كفرية، دعوة جهنمية. للأدلة المذكورة: إن من لقي الله عز وجل بهذا المعتقد لقيه داعيا إلى جهنم وإلى الرضا بإحباط الأعمال والردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن من الدعوة الجهنمية لهي دعوة إلغاء الولاء والبراء بين المسلمين والكفار. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم القيامة ما تنفعكم. هذه دعوة جهنمية إلى إلغاء الفوارق في الولاء والبراء. دعوة العولمة، دعوة العولمة، العولمة التي هي عولمة البشرية على حال واحد بإلغاء الفوارق إلى مستوى إلغاء الرجولة والأنوثة ويصير الإنسان الذي قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. يصير مسموح له أنه ممكن أن يذهب في المستشفيات ويحاول الرجوع إلى أنثى وتبذل له المئات الآلاف المبالغ الكبيرة المالية لنصرته إلى هذا لإعانته على هذه الفاحشة أن يرجع من رجل الأذن إلغاء لهذه الأشياء المسلمة إلغاء المسلمات عولمة. خلك رجل خلك أنثى حتى إنهم في الأحوال المدنية إذا جاء الرجل يعني مثلا يقول له: أنت الحالة الاجتماعية ما هي؟ يقول: متزوج. يقول: متزوج ذكر ولا متزوج أنثى؟ أنت متزوج يعني هل متزوجون أو متزوجون بك؟ يعني هل أنت متزوج ولا متزوج بك؟ يعني انظروا على تدني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله الأنعام تنزل عنها تتنزه عن هذا. وهذا شو هذا كله عولمة. هذه من مبادئ العولمة إلغاء الفوارق بين الحلال والحرام. إن الحلال فقط ما وقع في اليد، أمور الربا، أمور كذلك يعني مسائل كثيرة من الأمور يسعون لإلغائها ما هناك. وقد قال الله عز وجل: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبة، هذا حلال وهذا حرام، يفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إلغاء الفوارق بين الحب في الله والبغض في الله، ما في، الناس كلهم سواء ذكرهم وأنثاهم وبرهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم. وقد قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أو من كان ميتا فأحييناه، ميت يساوي الحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه إلغاء الفوارق، إلغاء الفوارق بين الصيانة والدياثة. فارق كبير بين الصيانة، صيانة الإسلام والدياثة، حتى على مستوى أن امرأته تخرج من عندي تقول أنا ذاهب إلى صديقي، يودعها، ذهب إلى صديقها ولا يبالي. إلغاء الفوارق بين الصيانة والدياثة هذه عولمة. إلغاء الفوارق بين مكارم الأخلاق ورذالتها ورذالتها. إلغاء الفوارق والاهتمام، الاهتمام البالغ بالحياة الدنيا والمأكل والمشرب والمال فقط. أي شيء يجلب المال لا صداقة تدوم ولا عداوة تدوم. العولمة ما بدعها لا صداقة تدوم ولا عداوة ولا عداوة تدوم. أهم شيء المصلحة، إذا تحقق شيء من المصلحة الدنيوية زالت العداوة والبراء كله ولو كان أكفر الناس. وإذا تحقق المصلحة أيضا الدنيوية زال كذلك، أيضا إذا اختل ذلك زالت المودة كلها ولو كان عبر الناس، ما يواليه. أهم شيء ما عنده له مصلحة. ولهذا يا هول مصيبة الضعفاء الذين ما عندهم مصالح للناس، هؤلاء كل الناس ربما ضدهم لأنهم ما حد يتمصلح من ورائهم بشيء. هذه إلغاء، هذه العولمة ما بدعها الإلغاء، إلغاء إلغاء الفوارق أيضا في عديد من المسائل: إسلام والكفر، الرجولة والأنوثة، مكارم والمساوئ وغير ذلك. فيا عباد الله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده تفضيلا. أعني إياي وإياكم وإيانا من دعاة جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نسأل الله العافية والسلامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني نسألك عز الإسلام وأهله وذل الباطل وأهله، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل. هذا من أسباب القسوة. من أسباب قسوة القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل. ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال: ساعة وساعة. ومن أسباب قسوة القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال. ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي الإنسان إذا رأى من قلبه قسوة أن يبادر بالعلاج قبل أن يتحجر ويعجز عن علاجه. قد يكون هذا من أسباب قسوة القلب، لأن الإنسان يكون ليس له هم إلا بطنه. وقد لا يقول أحيانا يشبع الإنسان ولا يجد من نفسه قسوة قلب.
4: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟
3: التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير لحاجة فلا بأس به، وكذلك احتفاظ به للحاجة لا بأس به. نعم.
5: الله أنت شيخ.
3: نعم.
5: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز القواعد من النساء، ونرى أن النساء يخرجن، لكن يا شيخ ما هو الضابط للقواعد من النساء؟
3: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساء، وبين ذلك في قوله الذين لا يرجون نكاح، يعني ما ترجو أن أحد يتقدم إليها يتزوجها. ليش؟ لأنها كبيرة في السن، متغيرة الملامح، لا يريدها أحد. هذه هي القاعدة من النساء. فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج وجهها وكفيها وقدميها، لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة. هنا ده سؤال واحد.
5: لأن القواعد بعضهم كنا يعني لديها يعني لديها زوج وهي معه، ولكنها تخرج يعني كشفة وجهها يعني وخارج كفيها أيضا.
3: الكلام هل إنها يعني ترجو النكاح لو لم نكن معها زوج؟
5: هذا ما نعلم يا شيخ.
3: هذا الله ذكر هذا القاعد قيد الذين لا يرجون النكاح، والقاعد النساء التي لا يرجون النكاح.
6: يا شيخ الله، لا حكم استبدال يعني 9 ريالات أو 10 ريالات في 9 نقود معدنية، هل يدخل في باب الربا؟
3: استبدال 10 ريالات في 9 ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولأن تقدير هذه الورقة ب10 ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديرا ذاتيا، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما سويت شيئا. فعلى كل حال الجواب أن ذلك جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا. هنا بعده تفضل.
7: قلت الشيخ في قاعدة هناك عند العلماء أن كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس العكس.
3: نعم.
7: ما مدى هذا يطلع على إطلاقه يا شيخ؟
3: بارك الله فيك. الإسلام والإيمان تارة المراد بالإسلام كل الدين فيدخل فيه الإيمان، مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل الإسلام الذي هو الشرائع الظاهرة والإيمان الذي هو أعمال القلوب وأقوال القلوب. وكذلك إذا أطلق الإيمان مثل قوله وبشر المؤمنين يشمل حتى المسلمين. أما إذا قيل مؤمن ومسلم فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل من الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الله أنجى لوطا وأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت مسلمة ظاهرها أنها مؤمنة بالله ورسوله لكنها تبطن الكفر، فسمى الله البيت بيت إسلام، سمى الله أهله مسلمين كلهم، ولكنه لم ينجو منهم إلا المؤمن. لأن امرأة لوط كما ذكر الله في القرآن قد خانته فكفرت كفرا لم يعلم به فصارت بذلك من المنافقين. وعلى هذا فنقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. نعم فهمت الآن؟ لبس إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، المؤمن إيمانه كامل. فصار الآن لو سألنا هل كل مؤمن مسلم أو كل أو بلا، نقول إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا فهذا الفرق.
8: شيخ بارك الله فيك، نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق خارج المسجد، فإذا خرجوا يعود يدخل المسجد، هل هنا في هذه الحالة يصلون تحية المسجد ولا لا يصلون؟
3: لا يصلون تحية المسجد،
8: ما يصلون.
3: هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي هي قريبة من المسجد ثم يخرجون، لا ليس عليهم تحية المسجد، كما لو خرج الإنسان يتوضأ من حمام المسجد وهو قريب ثم رجع فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد.
9: ما قول لكم يا شيخ لما نقول أن تصير الكبرى ليس في مظاهر خلق الله وإنما هو كالنظر في المرآة؟
3: نعم، نقول في هذا أنه قول له وجه، وذلك لأن المصور لا يخطط بيده لا العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، فهو كالمرآة، لكن الفرق أن المرآة لا تنطبع وهذا ينطبع، لكن هذا الذي انطبع نعتبره صورة، واقتناء الصور لغير حاجة وضرورة محرم.
10: يا شيخ حفظكم
11: الله صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فاتموا، كيف يكون وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس؟
3: كيف
11: وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس يعني تورط وكذا؟
3: أين
11: المسبوق؟
3: المسبوق بارك الله فيك يتورط في آخر الصلاة يعني في التشهد الأخير، وأما رفع اليدين فسيرفع يدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول، أما عند تكبيرة الإحرام فقد مضت وانتهى، قد كبر من قبل.
11: لكن إذا الركعة الأولى
3: يعني هو أدرك الركعة الأولى؟
11: لا مسبوق بالركعة الأولى والركعة الثانية.
3: طيب سبق بالركعة الأولى ثم لما سلم الإمام قام يقرأ يرفع يديه عند القيام لأنه قام من التشهد، وبقية الصلاة على يبني على أن ما أدركه مع الإمام فهو الأول وما يقضيه فهو الأخير.
10: يا شيخ ما هي الأسئلة؟
3: وهذا القول الذي قلت لك هو الصحيح، بعض العلماء يقول ما يقضيه فهو أول صلاته، ولكن القول الراجح أنه آخر الصلاة. نعم.
10: ما هي الأسباب المساعدة على طرد الوسواس أثناء الصلاة؟
3: من أكبر الأسباب وأنفع الأسباب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يدفع عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجد. لكن إذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة فالتبع عن يساره أو عن يمينه متعذر، وأمامه أيضا متعذر، لأنه لا يجوز للمصلي أن يبصق أمام وجهه، ولكن نقول في هذا الحال لا يعني يلتفت ولا يبصق، يلتفت ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبصق. اي نعم.
12: فضيلة الشيخ بالنسبة لكثير من عامة الناس،
3: ايش
12: كثير من عامة الناس يعملون أخطاء، فأحد قال لهم ليش هذا؟ يقول إن الدين يسر. إيش معنى يسر يعني؟ أهم شيء إنك لا تشرك بالله شيء والباقي بسيط.
3: أي نعم، هذا القول خطأ، يعني كون الإنسان يقول أنا أبى أفعل كل شيء ما دمت موحدا والدين يصل. نقول إذا لم تقم بالدين أين الدين الذي عندك حتى تقول الدين يصل؟ ومعنى الدين يصل أن ما جعله الله دينا للعباد ليس فيه مشقة. الصلاة ما فيه مشقة، الوضوء ما فيه مشقة، الغسل ما فيه مشقة، وإذا قدر فيه مشقة ينتقل الإنسان إلى مرتبة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الذي نقول الدين يصل. أما أن يترك بعض الواجبات أو ينتهك بعض المحرمات ويقول الدين يصل فهذا خطأ، لأن نقول ما فعلته فليس بدين أصلا. نعم
13: فضيلة الشيخ.
3: نعم
13: أحسن الله إليكم الشيخ.
3: نعم.
13: ما رأيكم بقول القائل أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله وقولي كذلك سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا؟
3: نعم. أما من قال أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا كان قصد بذلك التبرك لذكر المشيئة فلا بأس، ولا ينقص من إيمانه شيئا ولا من صيامه شيئا. وكذلك إذا قصد بقوله إن شاء الله التعليل، يعني أني صائم بمشيئة الله أو أني مؤمن بمشيئة الله، فلا بأس أيضا، لأن التعليل بالمشيئة ثابت حتى في الأمور

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: عازم على الاتيان غدا فهنا لا يحتاج الى ذكر المشيئة، لانه يخبر عن امر واقع، والاخبار عن امر واقع لا يحتاج الى القرن بالمشيئة. فاذا قال انسان اتزورني غدا، فقلت نعم، تريد ان تخبر عما في نفسك من انك عازم على الزيارة، هذا لا بأس به لان العزم قد حصل. اما اذا قلت نعم يعني تريد ان يتحقق هذا بالفعل فلا، لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. نعم.
1: احسن الله اليك.
0: اي نعم. الشيخ الاسلام قصد التشجيع، تشجيع الجند على الاقدام. نعم.
1: احسن الله اليك. ولايه المراه بعد وفاه والدها الى من تنتقل؟
0: في النكاح قصدك؟
1: نعم.
0: نعم. أولى الناس بالتزويج الأب، ثم الجد من قبل الأب، وإن على إذا كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى. فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقة، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقة، ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يوجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها من هو كفء، زوجها القاضي، يعني قاضي المحكمة.
1: وأي الإخوة الأشقة يتولى ذلك؟
0: كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعلوا الذي يتولى ذلك الأكبر منهم.
2: يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟
0: لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح، فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ. نعم. بعد.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: وعليكم عندي سؤال.
0: تفضل.
3: الدنيا المدينة.
0: ها؟
3: ردل السجون المدينة ردل في السبب ورجع المجد لا نخاف من عاشي نبي ولا دل شفاته ولا نعطاني
0: ابنك
4: عايد السؤال
0: ولا النفاق مره هو سنتان ولا دل السبب ها؟ كيف؟ والله يا أخلافي أنا أرى أنك تتصل بالأمير هناك وتسأله، تقول إذا كان عليه حق فأنا مثل ضامن هذا الحق، إذا كان ليس عليه حق أخرجوه. هنا بعده
2: يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم الصلاة في البنوك الربوية؟
0: في إيش؟
2: في البنوك الربوية.
0: الصلاة في البنوك؟
2: بعض البنوك فيها مصليات.
0: إيه. طيب البنوك هذه بعضها مستأجر ولا لا؟ وبعضها ملك، وأيا كان سواء كان ملكا أو مستأجرة فليست مغصوبة حتى يقال إنها لا تصح الصلاة فيها. غاية ما هنالك إن أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعله فيها من المعصية. فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم. إذا توظف الإنسان، لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عنده. فلهذا نصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك، لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول الإنسان أنا ما أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول ثق بوعد الله، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
4: فضيلة الشيخ، رجل يأتي يعطي والده من راتبه، وكان رجل الأب هذا عند مزرعة وعنده عامل كافر.
0: من اللي عنده مزرعة؟
4: والد الولد.
0: نعم.
4: وعندك عامل كافر هندوس، حاول ينصح أن يخرج محل مسلم، رفض الأب، فهل له أن يقطع الراتب هذا الذي أبوه أو ما يفعل شيء؟
0: يأكل منه ما في معنى. إذا عصى أبوه مثلا،
4: الولد يأتي أبوه من راتبه، بارك الله فيك،
0: إيش
4: الولد موظف،
0: إيه؟
4: ويأتي من أبوه من راتبه.
0: نعم.
4: الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوس.
0: نعم.
4: كافر.
0: نعم نعم.
4: يقول أبوي ما أخرج العامل هذا ولا ما نعبقت على مرتب للدكين.
0: إيه.
4: يقول لن أخرج هذا. وتب كيف؟
0: ما حاجة. والأب محتاج لما يعطيها ابنه ولا لا؟
4: والله له مصادر غيره، لكنه يحتاج. لو الولد قطع هذا المرتب يزعل عليه.
0: أنا أرى أنه يجب عليه أنه ينفق على أبيه ما دام محتاجه.
4: وأبو يعطي الهندوس من نفس الراتب هذا.
0: ما في معنى. لا بأس. ولكن ننصح الأب وغير ممن عندهم عمال غير مسلمين، ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمال المسلمين. أي نعم.
2: أحسن الله إليك يا شيخ.
0: انتهى الوقت الآن. سؤال خفيف الآن.
2: خفيف إن شاء الله.
0: طيب.
2: شيخ، هذا رجل عنده استراحة ويستخدمها استخدام عائلي، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟
0: لا، ما عليها زكاة، ما دام عرضه إياها للبيع ليس على سبيل التكسب، ولكنه يعني طابت نفسه منها فيريد أن
2: لا يا شيخ، هو ينتظر المكسب، وقت ما يجيه يبيعها.
0: أي.
2: في نفس الوقت يستخدمها لولا أهلولا.
0: لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاته وإن كان يستخدمها. أما إذا كان يستخدمها ثم طابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه، وليس عليه زكاة.
2: جزاك الله خير.
0: وننتهي إلى هنا، والأسبوع القادم ما في جلسة، لأننا يمكن نسافر إلى مكة، وأخشى أن ما نصل بكري، فنرجوكم السماح وإخبار من رأيتم أنه سيأتي أنه ليس في جلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما تقول في هذا القول: إذا غسل الإنسان قدمه في الوضوء ثم أدخلها في الخف ثم غسل الثاني وأدخلها في الخف إنه لا يجوز له المسح؟ أقول هذا هو المعروف عند أكثر العلماء، لأن في بعض الفاظ الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين، ولا يتم الوضوء إلا بغسل القدمين جميعا. لكن الشيخ حسام الدين رحمه الله يرى أنه يجوز، ويقول إن قوله أدخلتهما طاهرتين يشمل ما إذا أدخل كل واحدة بعد تطهيرها أو إذا انتظر، والاحتياط أن لا يفعل حتى يتم الوضوء. قل هل يصح أن نطلق لفظ الشارع على الله عز وجل؟ فإني سمعت بعضهم يقول قال الشارع الحكيم أو قال الشارع سبحانه. نعم، الجواب نعم، هذا وهذا من باب الخبر، لأن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. أما السؤال الثاني فجزاك الله خيرا له وقت آخر. يقول: رجل أوصى بتركته لابنه ليحرم أو لي إيش؟ رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم بناته. بناته من الميراث، فهل وهذا الابن يريد أن يعطي أخواته حقهم ولكن لا يعلم هل يعطيهم من أصل المال أو يعطيهم المال؟ أقول بارك الله فيك، الوصية هذه باطلة ومحرمة ولا يعمل عليها، فيرد ما أوصى به أبوه له يرده في التركة وتقسم على فرائض الله، لأن الله يقول لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله، أبا كل يعاد، يعاد في التركة ويقسم حسب الميراث. نعم. يقول إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه؟ وإذا كان خطأ فهل تزمه الدية ولمن تكون؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تمت شروط القصاص يقتل به، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم نجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، يقول رجل كسب مالا من وجه محرم مثل الربا وغيره وأراد إيصاله لعوائل فقيرة تخلصا منه، فما رأيك في هذا؟ رأينا أن نقول تقبل الله منه وجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يثبته، والعوائل حل لهم ذلك. وهذا يقول ما رأيكم في من يقول إنه يعمل العمل الصالح في حياته حتى إذا مات يموت على حسن الخاتمة من أجل أن يذكره الناس بالخير، فهل إرادة الموت على الصلاح من أجل أن يذكره الناس يعتبر رياء؟ ينظر إذا كان الجانب على فعل العبادة هو محبة ثناء الناس فلا شك أنه ينقص إخلاص النية، أما إذا عمل الصالح لله ثم سره أن يثني الناس عليه فلا بأس، هذه من عاجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه إذا عمل عمل صالح. يقول ما رأيكم في من دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يأخذ إيش؟ مركب المصاحف فيجعله سترة له ويأتي الآخر فيأخذه أيضا، علما بأن المراكب إنما وضعت مرتبة. السؤال هل في هذا الفعل شيء أم لا؟ الظاهر ما في شيء إذا كان إذا انتهى منها ردها إلى مكانها، أما إذا كان إذا انتهى منها تركها هذا ما هي ما وقفت لهذا العمل. موجود؟ نعم. أنا أسكن في دولة كافرة ويحصل هناك ظلم لبعض المسلمين المقيمين هناك، ولا يمكن أن يدفع هذا الظلم إلا بالتحاكم إلى قوانين هذه الدولة الوضعية، فهل ندخل تحت الآية التي تنهى عن التحاكم للطاغوت؟ التحاكم للطاغوت بارك الله فيك إذا كان لتنفيذ حكمه فهذا لا يجوز، أما إذا كان للوصول إلى حقه بمعنى أنه لو حكم لك بما يخالف الشرع رفض فهذا للضرورة لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية كلام حول هذا الموضوع جيد. هذا يقول طيب، هذا ما يخالف، هذا عمران ايش المال عشي موجود. طيب، يقول رجل فقير زوجه والده واتضح ان زوجته لا تصلي وقد بذل كل ما في وسعه لهدايته ولكن دون جدوى، ويخاف ان طلقها ان يقع في الحرام وهو لا يستطيع الزواج من غيرها، فما هو الحل؟ هو الآن إذا أمسكها وجمعها فهو واقع في الحرام لأنها لا تحل له، ووطئوا إياها وطزنا لأنها كافرة وهو مسلم، فالواجب أن يفارقها، ولكن لأن الله يهديها إذا هددها به قال أنا الآن ما تحلين لي إما أن تسلمي ونعيد العقد أيضا إذا كان عقد عليها وهي لا تصلي، وإما أن تذهب إليها.

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. كتاب العدة. الباب الأول في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 858. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخرجه البخاري 3991. الباب الثاني: في المطلقة تخرج لجداد نخلها. 859. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. الباب الثالث: في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها. 860. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. 861. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. الباب الرابع: في تزويج المطلقة بعد عدتها. 862. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم السكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. الباب الخامس: في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل. 863. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله إن ابنتي توفي

0: عفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. أخرجه البخاري 5334. الباب السادس: ترك الطيب والصباغ للمرأة الحاد. 864. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. أخرجه البخاري 313. كتاب اللعان. الباب الأول: في الذي يجد مع امرأته رجلا. 865. عن سهل بن سعد السائدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم فقال له: أرأيت عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. أخرجه البخاري 5259. 866. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. 867. عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلائنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. أخرجه البخاري: 5311، 5312، 5313، 5314. 868. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. أخرجه البخاري: 5312. 869. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. أخرجه البخاري: 5315. 870. عن محمد هو ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. الباب الثاني في إنكار الولد ونزع العرق. 871. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له. أخرجه البخاري 5305. الباب الثالث: الولد للفراش. 872. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط. أخرجه البخاري 2218. الباب الرابع: قبول قول القافة في الولد. 873. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أخرجه البخاري 6771. كتاب الرضاع. الباب الأول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 874. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري 2646. الباب الثاني: تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 875. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. أخرجه البخاري 5239. الباب الثالث: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 876. عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. الباب الرابع: تحريم الربيبة وأخت المرأة. 877. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أخرجه البخاري 5106. الباب الخامس في المصة والمصتين. 878. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الباب السادس في خمس رضاعات. 879. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. الباب السابع في رضاعة الكبير. 880. عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني سهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت إليه فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أخرجه البخاري 5088. 881. عن زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. الباب الثامن إنما الرضاعة من المجاعة. 882. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. أخرجه البخاري 5102. الجزء الرابع كتاب النفقات. الباب الأول في الابتداء بالنفس والأهل وذوي القرابة. 883. عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. أخرجه البخاري 2141. الباب الثاني في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم. 884. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الباب الثالث: فضل النفقة على العيال والأهل. 885. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. 886. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه البخاري. 5351. الباب الرابع: للمرأة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله. 887. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. أخرجه البخاري. 3825. انتهى الشريط الثالث عشر. من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع عشر. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب النفقات من مختصر صحيح مسلم. الباب الخامس: في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 888. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

لصحبتها، أخرجه البخاري 2548. الباب الرابع عشر في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره. فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد تقدم في أول كتاب النفقات، الحديث 883. كتاب البيوع. الباب الأول بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل. 908. عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. الباب الثاني النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي. 909. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أخرجه البخاري 2136. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 910. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. الباب الثالث نقل الطعام إذا بيع جزافا. 911. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، أخرجه البخاري 2123 و2126. الباب الرابع بيع الطعام المكيل بالجزاف. 912. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، أخرجه البخاري 2171. الباب الخامس بيع التمر مثلا بمثل. 913. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، أخرجه البخاري 2201 و2202. الباب السادس بيع الصبرة من التمر. 914. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. الباب السابع لا يباع الثمر حتى يطيب. 915. عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، أخرجه البخاري 1487.
916 عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر. أخرجه البخاري 2246. الباب الثامن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 917 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أخرجه البخاري 2247 و2248. الباب التاسع بيع المزابنة. 918 عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. أخرجه البخاري 2191. الباب العاشر بيع العرايا بخرصها. 919 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري 2183. الباب الحادي عشر في قدر ما يجوز بيعه من العرايا. 920 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، يشك داود قال خمسة أو دون خمسة. أخرجه البخاري 2190. الباب الثاني عشر الجائحة في بيع الثمر. 921 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الباب الثالث عشر باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا. 922 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الباب الرابع عشر من باع نخلا فيها ثمر. 923 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري 2204. الباب الخامس عشر بيع المخابرة والمحاقلة. 924 عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقها، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل، فالمراد بالعذاب المهين على هذا هو ما كانوا فيه من استعلاء فرعون عليهم ومشقته عليهم، فكانوا في عذاب وشدة مهانين، فنجاهم الله تعالى وأكرمهم. من فرعون، وهذا تفسير للعذاب المهين الذي نجاهم الله منه، أنه نجاهم من فرعون. إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم، يعني مؤمني بني إسرائيل، على علم بهم، على العالمين أي على عالم زمانهم، فاختارهم الله واصطفاهم على من كان في زمانهم، والمراد بالاختيار أي من آمن منهم واتبع الرسول. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، قال قتادة: نعمة بينة، من فلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعمها عليهم. وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة، وقرأ: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. البلاء يأتي بمعنى النعمة، أبلاه بلاء حسنا أي أنعم عليه وأعطاه، فمنهم من فسره بذلك كقتادة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي ما فيه نعمة ظاهرة،
وقيل البلاء هنا والاختبار، هاتين من الآيات ما في اختبار لهم وامتحان، هل يشكرون أم يكفرون. على ما هو الأصل في استعمال البلاء؟ إن هؤلاء يعني مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي لا موتة إلا هذه التي نموتها في الدنيا ثم لا بعث بعدها، وهو قوله وما نحن بمنشرين، أي بمبعوثين بعد موتتنا. فأتوا بآبائنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين أنا نبعث أحياء بعد الموت. هذا اعتراض المشركين، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، إن كنتم صادقين فيما تقول من البعث فأحيوا آباءنا. وهذا غاية التعنت، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يحيون في ذلك الوقت أو إذا أراد ذلك، وإنما يحييهم الله سبحانه إذا جاء أجل القيامة. ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية فقال أهم خير أم قوم تبع، أي ليسوا خيرا منهم، يعني أقوى وأشد وأكثر من قوم تبع. قال قتادة هو تبع الحميري، وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وبنى سمرقند، وكان من ملوك اليمن، سمي تبعا لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، وكان هذا يعبد النار، أي هذا الملك تبع. فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير فكذبوه، وكان من خبره ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، وذكر عكرمة عن ابن عباس قالوا كان تبع الآخر، يعني آخر التبابعة، إن تبع هو اسم لمن ملك اليمن، لكن آخرهم كان تبع الآخر وهو أسعد أبو كرب بن مليك يكرب، حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة، وقد كان حين مر بها خلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة، فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها، تخريب المدينة، فجمع له هذا الحي من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمره، فخرجوا لقتاله، وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، أي يطعمونه الطعام، فأعجبه ذلك وقال إن هؤلاء لكرام. إذ جاءه حبران اسمهما كعب وأسد من أحبار بني قريظة عالمان، وكانا ابني عم، حين سمع ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة، فإنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه محمد،

0: ونفر من اليهود عامدين إلى اليمن، فأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة. قال أي بيت؟ قالوا بيت بمكة، وإنما تريد هذيل هلاكه، لأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك. فذكر ذلك للأحبار فقالوا ما نعلم لله في الأرض بيتا غير هذا البيت، فاتخذه مسجدا وانسك عنده وانحر واحلق رأسك، وما أراد القوم إلا هلاكك، لأنه ما ناوأهم أحد قط إلا هلك. فأكرمه واصنع عنده ما يصنع أهله. فلما قالوا له ذلك أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم صلبهم. فلما قدم مكة نزل الشعب، شعب البطائح، وكسى البيت الوصائل، وهو أول من كسى البيت، ونحر بالشعب 6000 بدنة، وأقام به 6 أيام، وطاف به وحلق وانصرف. فلما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بين ذلك وبينه، قالوا لا تدخل علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال إنه دين خير من دينكم. قالوا فحاكمنا إلى النار، وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه، فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فقال تبع أنصفتم، فخرج القوم بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار فأقبلت حتى غشيتهم، فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما يتلون التوراة، تعرق جباههما لم تضرهما، ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه، فاصطفقت عند ذلك حمير على دينهما. فمن هنالك كان أصل اليهودية في اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال كان أبو كرب أسعد الحميري من التبابعة آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث 700 سنة. وذكر لنا أن كعبا كان يقول ذم الله قومه ولم يذمه، إن فيهم خير أم قوم تبع، ولم يتعرض لتبع. وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: أما إسلامه فكما سيأتي في الأحد ليذكرها أنه قد أسلم، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به وصدق بخروجه واتبع الدين الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وهو دين اليهودية. وهذا أيضا مشهور عنه أنه بلغ ملكه إلى المشرق ومر على المدينة ومكة وما فيها، وبعض هذه التفاصيل تحتاج إلى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري قال حدثنا أبو بكر ابن مالك القطيعي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة

قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والطبراني وغيره بهذا الإسناد، وهو إسناد ضعيف في عبد الله بن لهيعة. أيضا فيه عمرو بن جابر الذي في تفسير البغوي وقع حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، والذي في مسند أحمد حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر، وهو الصحيح أنه عمرو بن جابر أبو زرعة عمرو بن جابر وليس أبا زرعة بن عمرو بن جرير. أولا لأنه في مسند أحمد كذلك، والمؤلف هنا ساقه من طريق أحمد. ثانيا هو في تفسير الثعلبي الذي ساقه المؤلف من طريقه كذلك أبو زرعة بن عمرو بن جابر. أيضا هو في مصادر التخريج كالطبراني في معاجمه أبو زرعة بن عمرو بن جابر، ولم أره وقع أبو زرعة بن عمرو بن جرير إلا في تفسير البغوي، فالظاهر أنه خطأ. وما يؤيد أنه خطأ أنه لا تعلم لأبي زرعة بن عمرو بن جرير رواية عن سهل بن سعد، ولا يعلم لابن لهيعة رواية عنه، إنما هو أبو زرعة بن عمرو بن جابر الذي يروي عن سهل بن سعد ويروي عنه ابن لهيعة. فذا الإسناد هذا ضعيف لضعف ابن لهيعة، وأيضا لضعف أبي زرعة بن عمرو بن جابر أو عمرو بن جابر، نعم أبو زرعة عمرو بن جابر ليس ابن عمرو، اسمه عمرو بن جابر، وهو شيعي ضعيف. الحديث هذا جاءت له شواهد صححه أو حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله، جاءت له شواهد عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وعن عائشة، وجاء مرسلا عن وهب ابن منبه، هي في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله.

ذكر هذه الشواهد وخرجها لمن أحب مراجعتها برقم 23 و400 و2000. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا ابن فنجويه قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن علي بن سالم الهمداني حدثنا كأنه حصل هنا خطأ ابن أبي شيبة هو ابن أبي شبة أو ابن شبة كذا في تفسير الثعلبي ليس شيبة عم يراجع هذا. قال حدثنا محمد بن علي بن سالم الهمداني قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع نبيا كان أو غير نبي. وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو داود في السنن والحاكم كل من هذا الطريق طريق عبد الرزاق. وظاهر إسناده الصحة وقد توبع عليه أيضا معمر. تابعه آدم ابن أبي إياس فروى عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة بهذا. وخالفهما معمر وآدم بن أبي إياس خالفهما هشام بن يوسف الصنعاني وهو من الثقات المعروفين فروى عن ابن أبي ذئب عن الزهري لم يقل عن المقبري بل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن ثقتان معمر وآدم بن أبي إياس يرويانه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة موصولا وهشام بن يوسف الصنعاني روى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نقل العلامة الألباني رحمه الله عن البخاري أنه رجح المرسل ونقله أيضا عن الحنائي أنه ذكر مرسلا قال وهو الأصح. ثم الإمام الألباني تعقب هذا وقال بل ما رواه الثقتان أرجح فإما نقول برجحان ما رواه الثقتان وهو الموصول أو نقول كل صحيح كذا قال رحمه الله. قال فيكون ابن أبي ذئب له فيه إسنادان أحدهما عن المقبري عن أبي هريرة والآخر عن الزهري مرسلا وكل حفظ ما سمع. ثم ذكر له شواهد وقواه بها أيضا في السلسلة الصحيحة رقم 17 و200 و2000. ثم جمع بين هذا الحديث والذي قبله إن الذي قبله جزم بأنه كان أسلم وهذا قال لا أدري قال هذا لعله كان قبل أن يوحى إليه في شأن تبع هل هو نبي أو غير نبي. جاء في رواية هل كان لعينا أو غير لعين
قال ثم أخبر بالخبر الآخر أنه كان قد أسلم. والذين من قبلهم من الأمم الكافرة أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قيل يعني للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ولكن أكثرهم لا يعلمون. إلى آخر ما سيأتي.

أخون قال شخص يسأل هذا السؤال أن أهله أرادوا تزويجه فرفض أولياء المرأة النظرة الشرعية وقالوا نصورها تصويرا، فقال لهم إن الصورة محرمة والنظرة الشرعية مباحة فلم يقبلوا، فهل يجوز التصوير في هذا الحال؟ التصوير منهي عنه وفيه مفاسد، كونه يصور امرأة هذا مفسدته أشد من النظرة المباشرة، ولا سيما إن كانت الصورة سترسل إليه وربما احتفظ بها ولم يتزوجها وربما انتشرت عنه تلك الصورة، إضافة إلى أن الصورة تبين الشيء على غير حقيقته، قد يظهر الشيء حسنا جميلا في الصورة وهو غير ذلك، قد يظهر كبيرا وهو صغير، فالتصوير منهي عنه، وفي هذه الحال أيضا منهي عنه، بل فيه مفاسد أشد من مجرد التصوير العادي، والسنة هي النظرة بوجود ولي وليس في إشكال، يكون وليها موجودا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤدم بينهما، أحرى للموافقة أن يتزوج امرأة قد رآها وعرفها، أفضل من أن يتزوج امرأة ثم يختلف مع أهلها وأوليائها يوم زواجه بها. فالعمل بالسنة هو الخير.

واخ يقول رأينا شخصا اسمه جنكيز خان، هل يغير اسمه؟ لا شك ان مثل هذا يغير، فهذا الاسم صار رمزا للإجرام للعدوان، فهو اسم قبيح من الاسماء التي يشرع تغييرها. ان كان كذلك موجود نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: يقولون متى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى

0: وإليه ترجعون.
1: محاضرة اليوم.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
4: أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالحمد لله على التوفيق لهذه الزيارة لإخواني في الله وأحبتي أهل السنة أهل الخير أهل الهدى أهل السكينة أهل العلم والرغبة فيه وتلمسه أهل هذه الدعوة المباركة النافعة. والله حسيب الجميع في هذا المركز الطيب الطيب أهله، ونحمد الله كثيرا ونثني عليه خيرا على ما هيأه ويسره ووفق له وأقامه من مراكز الدعوة السلفية في هذه البلاد الرشيدة، بلاد حضرموت وغيرها من بلاد اليمن. هذه نعمة تجل عن الحصر وتستوجب مزيد الشكر. وإننا لنضرع إلى الله عز وجل داعين سائلين ملحين أن يتم نوره وأن ينفع المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن يجمع بهم وأن يجمعهم على الهدى ويدفع عنهم كل سوء وردى بهذه الدعوة، وأن يمكن لهم في أرضه، فهو الذي وعد بذلك وله الفضل والمنة. هذا وإن موضوعي مع إخواني والسامعين في هذا الوقت الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل للجميع ومن يسمع فيه البركة والنفع. هو حول الحياة السعيدة في صحة العقيدة، هي مطلب لكل مكلف بل حتى للبهائم والعجماوات، كل من ذلك يطلب أن يكون سعيدا على حسب ما هيئ له وما جعله الله في روعه. الحياة السعيدة يطلبها البر والفاجر والمسلم والكافر، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هي مطلب البشرية، هي مطلب البرية، لكن كما سمعت منهم من هدى الله لها دنيا وأخرى، ومنهم من حرمها وهو يريدها ولكن سلك مسلكا غير سبيلها. وملخص ذلك أن الحياة السعيدة في صحة العقيدة، فمن صحت له عقيدته أحياه الله سبحانه وتعالى حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، ومن فسدت عقيدته عاد فسادها عليه بالضرر والخطر والهلكة في الدنيا والآخرة. العقيدة إخواني في الله هي الحياة الصحيحة النافعة دنيا وأخرى. العقيدة الصحيحة هي الحياة، وإذا اختلت العقيدة الصحيحة شارك الإنسان الحيوان. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني هل هذا وهذا سواء؟ كقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. فأبان الله عز وجل في هذه الآية أنها فوارق بين من كان ميتا في الضلالة وفي الأهواء فأحياه الله بالإيمان وأحياه الله بالقرآن وأحياه الله بالحجة والبيان. لا يستوي هذا الحي مع الميت، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهذه فوارق أبانها الله عز وجل بين صحاح العقيدة وأصحاب العقيدة الفاسدة. لا يجوز التساوي بين هذا الصنف وهذا الصنف، هذا فرقان، هذا فرقان بالقرآن بالسنة بإرادة الله الكونية الشرعية. وهذه الحياة التي يسير عليها أهل الهدى هي ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت البشرية في عماية وغواية، فأحياها الله بهذا النبي الكريم وبصرها الله وأنار الله لها الطريق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا هو الموت الذي كانوا فيه، الضلال المبين، الحياة التي كانوا يعيشونها في رديء أخلاقهم ورديء معاملاتهم ورديء اعتقاداتهم ورديء تصرفاتهم وحياتهم، كانوا في موت. أحيا الله الأمة بالنبي الكريم، أحيا الله هذه البشرية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو ذهبت تعدد ما كانت الجاهلية فيه حين موتها بالعقيدة الفاسدة من المساوئ والمراذل في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وأنكحتهم وبيوعهم ومعاملاتهم وأمنهم وحياتهم في سائر شؤونهم يطول بك المقام. هذه الحياة هي حياة الإيمان، وذلك الموت الذي كانوا فيه هو موت الضلالة والعماية وما كان فيه الجاهلية. ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فلما كانت الجاهلية بعيدة عن ذكر الله علما عملا دعوة اعتقادا، ليس في الذكر من الذكر في شيء من ذكر الله، لا كتاب لا سنة لا رشد لا هدى، كانوا أمواتا. ولما كانوا مع الذكر مع القرآن مع السنة مع الهداية كانوا أحياء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. علم من هذا أن حياة البشرية، أن الحياة السعيدة التي يطلبها كل رشيد وينأى عنها كل بليد، حياة السعيدة هي حياة صحة العقيدة. كل الأنبياء دعوا إلى صحة العقيدة لإحياء الأمة من ذلك الموت والجهالة والرذالة التي كانوا فيها، عبدت الأوثان والحجار، عبدت الأصنام والأشجار، دعاء غير الله، التنديد، الضلالة، العماية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما بكم من نعمة فمن الله. إن العقيدة، صحة العقيدة يا معشر المسلمين، هي الأمن للأمة والأمنة والسكينة. وإذا اختلت العقيدة حلت المخاوف، حلت الفتن، وما تصلح المجتمعات إلا بها، وما تفسد المجتمعات إلا بضدها، والقرآن والسنة والتاريخ بذلك شاهد. في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فإذا صلحت العقيدة صلح هذا القلب، استقام على العقيدة الصحيحة التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله ومن أجلها خلق سماواته وأرضه ومن أجلها نصب الجنة والنار والصراط والميزان. إذا صحت عقائد الناس صح لهم كل خير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم، لا في الدنيا ولا آخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. ليس هذا الأمن بخصوص الآخرة فقط، بل والله في الدنيا. ومن جعل الآخرة نيته، أي هي قصده ومرامه واعتقاده، جمع الله عليه شمله، أجعل غناه في قلبه وآتت الدنيا راغمة. يسعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يمكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عند التأمل في هذه الآية ترى أن سعادة الدارين هي بالعقيدة الصحيحة، عبادة رب العالمين كما أحب وشرع. فلا يذهب المسلمون بعيدا ولا
0: تتشتت بهم الأهواء ولا يطلبون أمنا وسعادة وراحة نفس وبعد عن القلق في غير العقيدة الصحيحة وتصحيحها والسير عليها، فإن فعلوا ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وين رايحين؟ فأنى تصرفون، إما حق وهدى وطمأنينة في الدنيا والآخرة وراحة نفس وخير كثير للأمة ومواعيد تتحقق لهم من ربهم وبركات تنزل عليهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون، ودفع الفتن عنهم وإلا العكس من ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أمر الله الذي أمر به أن يسير المسلمون على العقيدة الصحيحة المرادة لله التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخلق العباد من أجلهم وخلقت الجن والإنس ليعبدون. وأذكر لكم نماذج من نجاة من وفقه الله عز وجل العقيدة الصحيحة على أيدي أهلها، نجاته من الفتن وسلامته من الفتن بعد أن كان لاجا فيها. فقد ثبت من حديث ثبت عند أبي أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه أتى أبي بن كعب قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي من هذا القدر، مرض فتنة القدر القدرية مرض فتاك مرض مهلك مرض شبهات. يطول ذكر ما يتعلق بالقدرية ويعرف ذلك من درس العقيدة الصحيحة. وقع في قلبي من هذا القدر فحدثني بحديث لعله يذهب من قلبي. انظر الآن الرجل مريض، الرجل واقع في هلكة بدعة ضالة تعود على المسلمين بالفتنة بالأهواء ويبتغي العلاج. قال له أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل عرضه لعذبه وغير ظالم لهم، ومعنى ذلك أن الله حكم عدل لا يعذبهم إلا بذنوبهم، وأن أعمال العباد أعمال العبد ما تساوي نعمة عند الله من نعمه عليهم. وهي نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وكل نعمة عليك هي من الله حتى نعمة الهداية حتى نعمة العلم حتى نعمة الصلاة والصيام والذكر، فعاد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن أنت مدان بالشكر لله سبحانه، إذا قصرت في ذلك تستحق من الله عقابه، فإذا عذبك بحق لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا درس مهم يعطي أبي بن كعب هذا الطالب، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم للحديث المذكور. ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لم يكن لي شيء. ولو مت على غير ذلك دخلت النار. عدة فقرات أعطاه في العقيدة أبي بن كعب فأنقذه الله بها وجعل له مخرجا من مضيق القدر وفتنة القدرية التي كان قد رسبت في ذهنه ودخلت قلبه بمجالسة أهل الأهواء. هذه فضيلة دراسة العقيدة عند أهلها أنها يجعل الله عز وجل بها مخارج من الفتن ومن الضلالات ومن المهلكات. فإذا عرف المجتمعات هذه الفضيلة وعرفوا أهلها كان ذلك مخرجا لهم أيضا. النموذج الآخر ثبت في صحيح مسلم برقم 191 كتاب الإيمان

الحج لأداء الحج ولهذا الفكر أيضا ونشر هذا الفكر. ما هو هذا أيضا لهذا لأداء الحج فقط وللخروج. وانظر إلى الذين على هذه الطريقة من زمن قديم وهم إذا ذهبوا إلى الحج ذهبوا أيضا للحج ولنشر الفكر والخروج بالمظاهرات والهيلمان وماذا إلى نشر الفكر. قال فمررنا بالمدينة ورأينا وجدنا جابر بن عبد الله على مستند على سارية يحدث الناس فمر فذكر الجهنميين ومعناها لأنه ذكر خروجهم من النار. والرجل كان قد شغف قلبه رأي الخوارج أن من دخل النار ما يخرج. قال فقلت ما هذا الذي تحدثون الناس به يا صاحب رسول الله؟ يزيد الفقير يعترض على جابر، ما هذا الذي تحدثون به الناس يا صاحب رسول الله؟ ألم يقل الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ أنه من دخل النار خلاص أخزاه الله ولا يدخل أي داخل حتى ولو للتمحيص دون تفريق بين المخلدين وبين الكفار وبين المسلمين الذين إذا دخلوا النار محصوا وخرجوا. انظر ما عندهم تفصيل وتمييز بين الأدلة. لا إله إلا الله لورطة. قال وأيضا استدل بدليل آخر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال أتقرأ القرآن؟ جابر يقول ليزيد الفقير تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فقرأت أن الله يبعثه مقاما محمودا أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فذلك خروج من يشفع فيهم، معنى الحديث أنهم يشفع فيهم فيخرجون من النار، سواء في الموقف فهو مقام محمود أو الشفاعة التي يشفع في الموحدين فيخرجوا من النار. ثم ذكر له الدليل في سياق القصة على خروج الموحدين من النار وأنهم يخرجون في وصف الحديث لأنهم على كالفحم، يخرجون كالفحم كالسماسم أي كالفحم كالأعواد السود. قال فيقعون في نهر من أنهار الجنة فيصيرون كالقراطيس أي بيضا من ذلك السواد بعد أن كانوا مثل الفحم، ويرجعون كالقراطيس أي يدخلون الجنة. فقال الرجل أترون صاحب رسول الله يكذب على رسول الله؟ أي معناه أنه رجل صادق ما نتهمه بالكذب. قال فما خرج منا أحد غير واحد، حجوا حجا بأمن دون مظاهرات دون صياح دون دعوة إلى الفكر إلى الخروج، لا في حجهم ولا في رجوعهم. حصل لهم درس من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج الجهنميين بخروج الموحدين من النار. وأنقذ الله يزيد الفقير بجابر بن عبد الله ومن معه إلا واحد، أحد أصر إلى فكره ما ضر. ونظير هذه القصة قصة عمران بن حصين رضي الله عنه مع رجل قد ابتلي بفكر القرآنيين الذين لا يرون احتجاج إلا بالقرآن. قال الحسن البصري وقد سمع الحسن من عمران بن حصين ثبت عنه ذلك، بينما عمران بن حصين رضي الله عنه القصة عند الحاكم في مستدركه وعند الطبراني في أكبر معاجمه، بينما عمران بن حصين يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا أبا نجيد حدثنا من القرآن، رجل يعني ما يرى قد حصل له لفحة من القرآنيين، يا أبا نجيد حدثنا من القرآن. قال له أبو نجيد عمران بن حصين رضي الله عنه أتقرأ القرآن أنت وأصحابك؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه الصلاة ومقدارها وكذا وكذا؟ هل وجدت فيه الزكاة في الذهب

0: وفي البقر وفي الإبل وفي كذا وكذا وفي أصناف المال يعدد له. يعني وانت وجدت في القرآن أقيم الصلاة، كيف وجدت في الصلاة أركانها وواجبات الصلاة، واجبات الصلاة ومبطلات الصلاة وكذلك سنن الصلاة، وكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل له الأمور أن هذا أخذ من السنة، من السنة علمته من السنة. والرجل متنبه فعلا أن الله أمر بإقامة الصلاة، لكن الصلاة ما فيها تفاصيل، هذه الإقامة ما فيها تفاصيل، كيف تصلي كما صلى رسول الله، كيف تقبل، ثم كيف تزكي أيضا، وعلى ماذا تزكي، ومن ماذا تزكي، وكم مقادير الزكاة، وما هي نصاب الزكاة. فلما فصل له جاء عمران بن حسين هذا قال أحييتني أحياك الله، ما لها فرحة، هذه فرحة والله. الرجل كان ميتا في الهوى، لو مات على ذلك قرآنيا لا يؤمن بالسنة، مات هالكا، فإن السنة وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب فهو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، سنة حق، السنة منزلة من الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن يتلى والسنة تتلى. مجلس واحد عند عالم أنقذ الله وأحيى الله به هذا الرجل من هذه الفكرة الخطيرة المهلكة، لو مات عليها مات على خلاف طريقة المسلمين، مات رادا للسنة. وانظر كيف حمد الله على هذا، أحييتني أحياك الله. نموذج آخر، ابن عباس رضي الله عنه حين خرج الخوارج اجتمع 6,000 واحد، 6,000 واحد يخرجون إلى مكان يقال له الحرورة، كل من فتن خرج إليهم، جعلوا لهم مكان للمفتونين، وتركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفلان وفلان سائر الصحابة، ورأوا أن هذا الصنف منهم هو الذي يحكم القرآن، وأن عليا ومن معه ما حكم القرآن، ونفخهم الشيطان بالبعد عن العلم والإنزواء في ذلك المكان والتعالي والترفع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كارثة. قال ابن عباس رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة أي صلاة الظهر لأذهب إلى هؤلاء. قال إني أتخوفهم عليك، أي أخاف أن يقتلوك، قتله بتأويلات. قال لا تخف. قال فلبست وترجلت وأتيتهم وسط نصف النهار وهم يتغدون، وهم يتغدون أي في مكانهم ذلك الفسيح، أماكنهم قد أعدوا لهم أمكن في حراورة. قالوا ما جاء بك، مرحبا يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال جئت من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بكتاب الله منكم، وليس فيكم منهم أحد قدم أعطاهم أولا يثبت لهم أنكم من أنتم بجانب هؤلاء الصحابة، عرفهم قدرهم بحاجة إلى أن يتتلمذوا عند العلم وأهله حتى يخرجوا من هذا من هذه الشبهات التي أهلكتهم. وجئتكم أبلغكم ما يقولون وسأبلغهم ما تقولون، فماذا عندكم؟ قال انتحى لي منهم عدد انتحوا لابن عباس. قال ماذا تنقمون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننقم عليهم 3، ننقم عليهم أنه أي علي بن أبي طالب من معه أنه قاتل أو أنه حكم الرجال، وما شأن الرجال الحكم، إن الحكم إلا لله، حكم الرجال في أمر الله. قال هذه واحدة. والثانية قال أنه قاتل وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كان يحل له قتالهم فلماذا لم يسبي ولم يغنم، وإن كان لا يحل له قتالهم فلا يجوز له قتالهم، يعني إن كانوا غير كفار. قال هذه الثانية. قال والثالثة أنه محى اسم أمير المؤمنين، محى أمير المؤمنين اسمه، إن كان أمير إن لم يكن أمير المؤمنين هو أمير الكافرين. ثلاث فقرات استلموا المسلمين فيها، وكان كل من أتى عبوه بها ثلاث فقرات صمى بكمة عمياء، حملوا فيها القضية ما لا تتحمل. قال أرأيتم إن أجبتكم من كتاب الله وقرأت عليكم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم ترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم إنه إن علي رضي الله عنه حكم الرجال، فقد حكم الله عز وجل الرجال في جزاء الصيد. قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منهم، يحكم به ذو عدل منكم. أفرأيتم حكم الرجال في أرنب أي في جزاء الصيد أعظم أم حكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ قالوا هذا أعظم وأفضل، يعني هذا كأمر حكم الله، لكن هذا أعظم لما يحقن دماء المسلمين والصلح بينهم. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا وهكذا أيضا قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أكنتم تعتقدون أن عائشة أمكم؟ أن الحرب كان بينهم فيما شجر، فإن قلتم ليست أمكم فقد كفرتم. نبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وبهذا استدل أهل العلم أن من نفى أن عائشة أمه، أن عائشة أمه، أنه كافر الكتاب والسنة وطريقة السلف. ولم ينكر هذا على ابن عباس حين سمعوا هذا بالمناظرة مما علمه أحد من الصحابة. وإن قلتم إنها أمكم أستحل منها ما يستحل من أمه؟ أنتم بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية قال اكتب يا علي هذا ما صالح عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان سهيل بن عمرو فلان فلان، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله. قال فامحوه يا علي. قال فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أن محا إن محا اسمه من اسمه رسول الله أمحى رسالته؟ محى رسالة، إنما ما هو مجرد محو اسم وللصلح. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فرجع منهم ألفان، من الستة رجع ألفان. أنقذ الله بابن عباس 2000، وبقي 4 قتلهم المهاجرون والأنصار، ذهبوا يقاتلوا المسلمين قتلهم المهاجرون والأنصار على الضلالة. هذا نموذج حي لفضيلة العقيدة الصحيحة والدراسة عند أهلها والاستفادة من مصادرها لإنقاذ المجتمع من الضلالة والحياة السعيدة. النموذج الذي يليه أيضا يوسف بن أسباط قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري. خرج من الروافض وخرج من القدرية لما وقع عند عالم سنة، وإلا كان بين الضلالات. فإن من جالس جانس كما في الحديث، مثل الجليس السوء وجلس صالح كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث. وقال ربنا سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تزيد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه عدة نماذج تبين أن الحياة السعيدة والعافية للأمة هي في أخذ العقيدة الصحيحة وأخذها من أهلها والاستفادة من أهلها. وإن هناك من العلم ما هو واجب ومن العلم ما هو أوجب، ونريد أن نلمح إلى أن من الأوجب تعلم العقيدة الصحيحة عند أهلها للمخرج من الفتنة ومن الهلكة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ذلك معرفة وتعلم ألوهية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فإذا علمت ذلك فهذا علم واجب، من أخذه فقه العقيدة، علم العقيدة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقدم العلم قبل القول والعمل. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالعلم فاعلم، هذا أمر إيجاب، أمر لتعلم العقيدة، لتعلم أنه لا إله إلا هو. فإنه إذا صح لك هذا انبنى عليه غيره وصح، وإذا فسد هذا فسدت العقيدة، فسد ما عداها. العلم العقيدة أساس، العقيدة أساس ينبني عليه غيره. وفي الصحيحين ما يرادف هذا التعليم والأمر، الأمر بأن يكون بأن البدء بهذا العقيدة لتصح، ليصح ما عداه من أقوال وأفعال وعبادات ومعاملات وأخلاق، وإلا صارت هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أسس أيها المسلم، أسس وامشي، ثبت عرشك ثم انقش. إذا كان العرش والبيت ثابتا بجدرانه وإقامته بعد ذلك صلح فيه من الداخل، ورمم فيه ونقش فيه يصلح، أما تعثي إلى خراب وتنقش ما ينفع. ثبت عرشك ثم انقش، فصحح العقيدة على أيدي أهلها حتى يصح عملك وينفعك الله عز وجل به. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أول ما أمره به تصحيح العقيدة وما إليها، قال بعد أن ودع معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه، قال والله يا معاذ إني لأحبك أوصيك الذي تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، في الحديث الآخر أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه تصحيح العقيدة أن يوحدوا الله، هذه رواية في الصحيح. طيب فإنهم أطاعوك لذلك، ما تأتي إلى أشياء قبل التوحيد وما تأتي تعلمهم اللغة العربية وتعلمهم كذا وتعلمهم العقيدة فاسدة، علمهم كذا، هذا بالنسبة لنا، ولكن هذا نموذج لتصحيح العقيدة لبناء غيرها عليها. فإنها إذا فسدت عقائد الناس وخربت قلوبهم بها خربت أجسامهم أرواحهم سائر حياتهم، فسد الجسد كله، يفسد البصر، يفسد الجوارح، يفسد. البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بشيء عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وما افترض الله للعباد أعظم من العقيدة الصحيحة التي عليها أساس حياتهم ومماتهم، وما تقربت إلى الله عز وجل بأعظم منها، لأنها أساس. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا الله، ما أجمل تصحيح العقيدة والعبادة لله بحق. من تحقق له ذلك هو الولي حقا، عدالي وليا، يوالي الله من يواليه، يعادي من يعاديه، يدافع الله عنه. فتصحيح العقيدة هي الولاية لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا إيمان والله ولا تقوى والله تقوم إلا على التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة، على ثبات العقيدة الصحيحة، أن تبنيها على ما أمر الله به. قال الله سبحانه وتعالى: أمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. اتقوا الله واعلموا. هذا أمر إيجاب بتعليم العقيدة، أن الله مع المتقين. علم تحقق معية الله، هذا أمر من أمور العقيدة، مسألة المعية، أن الله مع المتقين، معية توفيق ونصرة وتأييد وتسديد، حتى تعرف من الذي معه الله ومن الذي ضده رب العالمين ومهلكه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا أمر بمعرفة المعية وتمييز من الله معه من هو ليس معه، ومن خذله ومن نصره. وهكذا تحقق ما دل عليه قول الله سبحانه: اذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أنكم ملاقوه. هذا أمر إيجاب من صميم العقيدة وتعلمها، أن تعلم معتقدا جازما أنك ستلقى الله. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. تحقق ذلك واعتقده وتعلم العقيدة بذلك، ينفعك، ينفعك ويحدوك إلى أن تزهد في الدنيا وتعمل لآخرتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أمر إيجاب، أمر اعتقاد، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ينفعوك بشيء إلا ما أراد الله عز وجل، لما كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمعرفتك لهذه العقيدة وتحقق علمك فيها، هذا هو الأهم، العلم الأهم، أن تعلم توحيد الله والعقيدة الصحيحة، ينفعك ذلك. إذا علمت أن الأمة كلها لو اجتمعت ما تنفعك بشيء، وكلها لو اجتمعت ما تضرك بشيء، هذه والله عقيدة قوية، هذه هذا والله ثقة بالله عظيمة، هذا والله توكل على الله، هذا إعراض، هذا إعراض عن ما يجرجره البشر عليك من ضرر أو نفع، هذا إقبال على رب العالمين حنيفا مسلما ومع المشركين. هذا الذي أراد الله عز وجل من العباد. واعلم، فأعطاه درسا أن يعلم هذا المعتقد الصحيح. وهكذا العقيدة الصحيحة أن تعلم أن الاستجابة للرسول واتباع السنة أمر واجب، وأن التخلي عن ذلك هوى ورداء. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، هذا أمر إيجاب. واعتقد أيضا، فإن هذا العلم يتضمن، هذا الأمر بالعلم يتضمن العلم والاعتقاد، لذلك جازما فاعلم أنه يتبعون أهواءهم. المعرض عن الله وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق يا أخي هذا الصنف واعتقد أنه صاحب هواء، فإذا اعتقدت ذلك نفعك، نفعك، ما يضرك هذا الصنف، ما يدعوك للباطل حتى تعض أيدي الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنساني خذولا. ندم، وأي ندم، لماذا؟ لأنه ما فهم العقيدة، ما درسها، ما تعلم، ما علم أن من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هوى، ما معه إلا الهوى. بعد كلنا عق، من دعاه لحق. إذن هذه العقيدة هي تمييز، تمييز الإنسان حتى يعرف ما يسره وما يضره. وهكذا أدلة في الباب كثيرة، لكن يكون من مضمون ذلك أيضا أن تعلم علما يقينا واعتقادا جازما أن هذه الحياة ما هي دارك، هي دار مختصر، دار الآخرة، دار بعدها داران، دار البرزخ، دار القرار، ما هي دار إقامتك باستمرار أبدا. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم اعلموا اعتقدوا علما جازما، وهذا أمر إيجاب، أنما الحياة الدنيا لعب، يجب أن تعلم هذا وتعتقد هذا، وإلا أخلدت إلى الدنيا وضيعت حياتك المستقبلية كلها، ضيعت المستقبل فعلا. يا من أنت تخلد إلى هذه اللعاعة وتسميها المستقبل، غلطان والله، هذا ما هو صواب. ضياع المستقبل حقا هو في الخلود إلى الدنيا. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا تترك له. ما سبب ذلك؟ ما فهم العقيدة، ما علم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كله أمر الله أن يعتقد وأن يعلم هذا، وإن لم يعلم هذا صاروا مشابهين للدواب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هم لك كالعنبان بل هم أضل، أولئك هم الغافلون بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أن تميزك الله أن تعلم تعتقد سير على عقيدة صحيحة أرادها الله منك، خلق الله جميع الأنبياء للدعوة إليها وجميع البشرية ليقيموها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما للأمة عصمة، ما للأمة مكانة إلا بهذا، إلا بأن يقيموا الدين والعقيدة الصحيحة ولا يتفرقوا فيها، فإن لم يقيموها ضاعوا فتخطفت بهم الأهواء. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترقون على 73 فرقة كلها في النار. ما السبب؟ فساد العقيدة. إن من صحت عقيدته ولا يظلم ربك أحدا إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار، والإجماع قائم على أن 72 فرقة كلها من فرق المسلمين من أهل القبلة، ليسوا من فرق اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، لا، كلها من فرق المسلمين، ومع ذلك معرضون لهذا الوعيد الشديد بفساد العقيدة. يا معشر من تبتغوا من المجتمعات الأمن والسكينة وهدوء البال والبعد عن الفتن، هذا سبيله، هذا دليله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا مختصر هذا الموضوع المهم الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإخواني المسلمين به، وأن يحيوا به حياة طيبة، وأن يركزوا تركيزا جيدا مهما على تحقيق العقيدة الإسلامية، على الكتاب والسنة النبوية، وعلى الطريقة السلفية التي قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليهم التولى أصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصنف الذي رضي الله عنه ورضوا عن الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنته هي من كان على تلك الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن سلك نهجهم واقتدى بهديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ما قلنا وسمعنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم

ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

هم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم

وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

0: من لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله

0: تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول المستمعة جيم عين: أختنا، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا كان في الحلي بعض صور الحيوانات فهل يجوز لبسه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس حليا أو ملابس أخرى فيها صور الحيوانات، لا أسود ولا نمور ولا ذئاب ولا رجال ولا نساء. الواجب أن يزال الرأس، فإذا وزيل الرأس بأي طريقة جاز اللبس، لأن الرسول أمر بإزالة الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة. فلما رأى ستر عند عائشة فيه صورة هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحاب أهل الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال وحيوا ما خلقتم. فالواجب أن تزال هذه الصورة بطريقة ممكنة، ويكفي أن يزال الرأس.
2: جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر ويصلون الصلوات الأخرى، فهل صلاتهم هذه مقبولة؟
3: الصحيح من أقوال العلماء أن من ترك واحدة من الصلوات كفر، ولا تقبل بقية صلواته ولا بقية أعماله، لأن الصلاة عمود في الإسلام، من حفظها حفظ دينه، أو من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، الأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرد في الرجل له فهو للنساء، وكل حكم يرد في النساء فهو للرجل، إلا ما خصه الدليل. والخلاصة أن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، هذا هو الصواب من قوله العلماء، وهو معروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من ترك الصلاة أو ترك فرضا منها أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة إليه توبة النصوح، والله يتوب على التائبين، سواء كانت صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو الجمعة. والواجب على أقاربه وإخوانه وزملائه أن ينصحوه وأن يوجهه إلى الخير، وأن ينكر عليه ما تسهل فيه من الصلاة، فإن لم يبالي يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق. ولا يجوز السكوت عنه ولا التساهل معه، لأن الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا في أضعف الإيمان. وترك الصلاة أعظم منكرات بعد الشرك، أعظم ذنب بعد الشرك ترك الصلاة، وتركها من الكفر، داخل في الشرك والكفر، لحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه

0: لما سئل عن بعض الأمراء الذين يخالفون بعض الشرع سأله السائل هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر الذي يبيح الخروج على ولاة الأمور، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأن ليس الخروج على من أقام الصلاة. فالحاصل أن الواجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهكذا المسلمات من النساء يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ومن ترك واحدة منها من الصلاة الخمس كفر بذلك، فإن تركها كلها كفر أيضا من باب أولى، نسأل الله السلامة. وقد يفعل بعض الناس منكر الآخر، وهو أنه يصلي في رمضان ولا يصلي في غير رمضان، أو يصلي الجمعة ولا يصلي غيرها، وهذا أشد كفرا ممن ضيع صلاة الفجر، نسأل الله العافية. فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لكن كلما كان التركه أكثر صار كفره أشد، نسأل الله العافية. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول إذا كان شخص عنده دية لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
0: نعم، إذا تراضوا على ذلك لا بأس. إذا تراضوا وأخذ عن الدية أرضا أو سيارات أو حبوبة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تقول شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتين، وترك الإرث للولد وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟
0: نعم، هذا جور، جعله المال للذكر والأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهما بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له سوء شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن يكون أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين الذكر من حظ الأنثيين، تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هل الصلاة الوتر هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟
0: جهرية الوتر، إلا إذا صلىها في النهار، إذا فاته في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، لأن صلاة النهار سرية، إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، وصلاة الكسوف والاستسقاء جهرية. أما صلاة الوتر إذا قضاها فإنه يقضيها غير جهرية، كما يصلي صلاة الظهر غير جهرية، والرواتب للظهر غير جهرية، سنة قبل العصر غير جهرية، لكن لا يصلي وترا، إذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا، هذا السنة. لأن كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستة في النهار ثلاث تسليمات، وإذا كان وتره سبعا صلى أربعة تسليمات، وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟
0: الحكم واحد للرجال والنساء. ثم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ولده من الليل أو شغله عنه مرض صلى من النهار في 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 عليه الصلاة والسلام 11. نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: من حيث الجهرية والسرية بالنسبة
0: للرجال والنساء؟
1: للرجال والنساء. أيضا المرأة لها أن تجهر؟
0: تجهر في الظهر في المغرب والعشاء والفجر،
1: تجهر
0: في الأولى من المغرب والعشاء والأولى وثاني المغرب.

0: لغتان العشاء
1: جزاكم الله خيرا.
0: كرر جار الفجر كذلك.
1: نعم. هل لذلك من شرط معين؟
0: ما في شرط إلا إذا كان هناك رجال أجانب تخفض صوتها.
1: تخفض صوتها. جزاكم الله خيرا. هل سجود التلاوة فيه تسليمتان أم تسليمة واحدة على اليمين؟
0: إذا كان خارج الصلاة ليس فيه تسليم ولا تكبير، إلا تكبيرها الأولى فقط عند السجود يكبر فقط، هذا هو السنة إذا كان خارج الصلاة، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن خلقه، مثل سجود الصلاة ويدعو فيه مثل ما يدعو في سجود الصلاة، لكن ليس فيه التكبير إلا التكبيرة الأولى عند السجود، هذا هو المشروع. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كبر وإذا سجد كبر، كان يكبر في كل خطوة في الصلاة، في سجود التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، يكبر في الخافض ويكبر في الرفع إذا كان في داخل الصلاة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا تقول: صمت 6 أيام كفارة يمينين لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟
0: يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع وقرأ في قوله جل وعلا: فصيام 3 أيام قرأها متتابعة، وهم مسعود رضي الله عنه، فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة نرجو أن تجزئ لكن ترك الأحوط، وإن قضيتها احتياطا متتابعة فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. من الصيدلي عين ألف حاء بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي، وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. يقول: بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي.
0: هذا فيه تفصيل.
1: نعم.
0: كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعمل بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله. أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه. نعم، يعيش يلتمس عذرا شرعيا ليس فيه كذب.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: بيع هذه الأدوية لهذا المشتري بأكثر من سعرها هل هو جائز؟
0: ليس له يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثل ما يبيع على الناس الآخرين.
1: نعم.
0: إذا كان سعرها محدد.
1: نعم.
0: من الجهات المختصة.
1: نعم.
0: أو في أسواق الناس ليس له يزيد.
1: جزاكم الله خيرا. قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي. وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟ يقول: قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي. وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟
0: هذا أيضا بالتفصيل. إذا كانت الهدايا سبب له خيانة في العمل وإيثار هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده ويتساهل مع الباقين فليس له ذلك، هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده، هو عامل مأمور بأن يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع. فإذا كانت الهدية لا تعلق له بذلك بل أهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنع من قبولها. أما إن كانت تؤثر في العمل وتجعله يميز هذه الشركة،
1: ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا يضر المريض استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة. يقول: بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة، ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي، ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر المريض في استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة.
0: عليه أن يبين الحقيقة.

0: يقول إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟
1: الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان في المعروف، ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين. أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه له والمال ماله، فسامح بعض الناس ولا السعر معروف، فالسعر عنده للعموم 10، ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع ب9 أو ب8، هذا لا بأس. أما أن يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 ب12 13 بأكثر لأنهم لا يكاسرون، هذا لا يجوز. الواجب يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض،
1: مثل ما تقدم هو يبين هذا وهذا، يشرح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حيدر الزبير حسن عثمان ومقيم في رفحة، يقول اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وما معنى يطلبه من ذمته؟
1: المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني فهو آمن لا يجب الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ودخول النار نسأل الله العافية. ولكن والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها والعناية بها دليل على قوة الإيمان، فصاحبها في ذمة الله وفي أمان الله وعهد الله، فلا يجوز أحد يتعدى عليه، ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه بها بهذه الذمة التي خانها، ومن طلبه الله أدركه الله وأكبه في النار نسأل الله العافية. والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين، ولا سيما من حافظ على صلاة الفجر فإنه دليل على قوة إيمانه وعلى محافظة على بقية الصلوات، فلا يجب التعدي عليه بأي نوع من العدوان نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خيرا. كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا؟
1: إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده شيء ما عليه زكاة. أما إذا كان يحفظه لأنه في بيته ينفق عليه كأبيه أو غيره ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكيها كل ما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكى في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكى في شوال، وإذا حال الحول على راتب القعدة زكى في القعدة، وهكذا كل راتب زكى في الحول الذي يقابل حوله يعني عند تمام السنة. فإن زكى المتأخر مع المتقدم وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس، مثلا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب ومجزي ولا بأس.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: الدعاء في آخر الصلاة مستحب سنة غربة قبل السلام، هذا هو الأفضل، يدعو ما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة. ومن أفضل الدعاء قبل السلام التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغرب.

0: ذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجهود، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. كل هذه الأدعية صحيحة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل
0: وسلم، ويستحب الدعاء بها في آخر الصلاة. ودعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا يدعى في آخر الصلاة وفي كل وقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صلاتي، وفي رواية وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يدخل فيه الدعاء في آخر الصلاة وفي السجود وفي بين السجدتين، كله داخل في هذا. وهكذا في بقية الأوقات في بيته، في الطريق، في أثناء الليل، إلى غير ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع بشير شداد بعث يسأل ويقول: من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا؟
0: الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، يقال لهم الصوفية. قال بعضهم معناها من التصوف لأنه يلبسون الصوف، وقال بعضهم أنها من الصفا وأن الاسم غير لغوية، يعني غير مستقيمة على الطريق السوي في النسبة، وأنها من الصفا وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر، من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا قلب على المتصوف البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرغ والعبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي. لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والرغبة في الآخرة والتقلب من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة، هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة، يسمى زاهد. فإذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعماله على ما وجب الله ولا يبتدع بل يتحرى الشريعة في أعماله وأقواله، فهذا مشكور ويثنى عليه، كالجنيد بن محمد وابي سليمان الداراني ومثل الحافي وجماعه اجتهدوا في العباده والزهد في الدنيا، هؤلاء يثنى عليهم كثير من اجل زهدهم ورغبتهم في الاخره وعدم ابتداعهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب الخامس، باب المراقبة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال: الموبقات المهلكات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وبالمد وفتح الشين هي الحامل، قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

الله. الله.

başlayacağım.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قومي يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعظاة الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاة. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.

وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري ما الحرورية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟ قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إذن هذا الباب في قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقتلهم كما سبق في الباب الذي قبل الظاهر أنه يريد بالقتل هنا القتال، أي قتال الخوارج وقتال الملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ولا بد من ذلك. فالأحكام إنما تتعلق بإقامة الحجة.

وكان أصلهم قد ظهر وبرز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين اعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام للغنائم، وقال إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. في بعض الروايات قال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقرآنكم مع قرآنهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذن هذا أصلهم. وقد اختلف السلف في كفرهم، هل يكفرون؟ فمن السلف من كفرهم، وأكثر السلف على أنهم لا يكفرون، وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه الذي قاتلهم، فإنه لم يقاتلهم لأنهم كفار، فإنه سئل عن قتالهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم إذن؟ قال قوم بغوا علينا، وفي بعض الألفاظ إخواننا بغوا علينا، لأنهم مسلمون بغوا على المسلمين فتقاتل الفئة الباغية. فأكثر السلف على عدم كفرهم. ومن السلف من استدل بظاهر هذه الأحاديث أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون منه ليس عليهم شيء من آثار الإسلام، فالسهم يخرج من الرمية نظيفا ليس فيه شيء من آثارها من دمها أو فرثها أو روثها إذا كان قويا. وهكذا استدلوا بحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، وأنه قال لئن أدركتم لاقتلنهم قتل عاد وثمود، وبقوله كلاب النار، وبقوله شر قتلى تحت أديم السماء، وبقوله إن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، أي لا يرفع ولا يقبل أو لا يصل إلى قلوبهم. قالوا كل هذه الأحاديث تدل على كفرهم. ولكن الذي عليه أكثر السلف كما سبق أنهم ليسوا بكفار، وأنهم أناس أصحاب شبهات وهوى وضلال وليسوا بكفار. فبوب البخاري باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحج عليهم. علي رضي الله عنه قبل أن يقاتلهم بعث إليهم ابن عباس ناظرهم وأجاب عن شبهاتهم. وكانوا 6000، فرجع منهم في ذلك المجلس 2000، وتركوا الخوارج ورجعوا إلى الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي ينبغي للإمام في كل الأزمان، إذا وجدت طائفة من الخوارج يحاول أن يبعث إليهم من يناظرهم، من يقيم عليهم الحجة، فإن كثيرا منهم مغرر بهم، وقد يكونون كما في الحديث سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام صغار السن، فيأتي أناس يدخلون عليهم شبهات، فإذا وجدوا من أهل العلم من يبين لهم تلك الشبهات سرعان ما يرجعون. ولا يزال الخوارج

في كل زمان، وهذا الذي ينبغي لإمام المسلمين أنه يبعث إليهم من يقيم عليهم الحجة، من ينصحهم، من يبين لهم خطأ ما هم عليه، حتى إن المغرر بهم يرجعون إلى جادة الصواب. فإن أبوا إلا الاستمرار على خروجهم واعتدائهم فلولي الأمر أن يقاتلهم. ثم استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على أنه لابد من إقامة الحج عليهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الله جل وعلا من عدله ورحمته لا يضل قوما بعد إذ هداهم إلا بعد البيان، بعد إقامة الحجة. وهذه الآية أصل لأهل العلم في أنه لا بد من إقامة الحجة وأن الجاهل معذور. الذي لم تصله الحجة ولم تبلغه معذور. قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، أي بسبب قلة علمهم وضعف فهمهم، آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم في آخر الزمان. قد خرج منهم في زمن الصحابة، وكلما استمر الزمان كان خروجهم أكثر وفي أماكن كثيرة. ولكن من حكمة الله أنهم ما قامت لهم قائمة على مر الزمان. قال شيخ الإسلام: ما برز لهم قرن إلا كسر، ولم تستقم أمورهم في أي حال من الأحوال، لأن منهجهم منهج فيه هلك أهل الناس. فإن من أساسيات عقائد الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، وفاعل الكبيرة عندهم كافر خارج من الإسلام، حلال الدم والمال، يتقربون إلى الله تعالى بقتله. فمن رحمة الله أنه لم تقم لهم قائمة، وإنما يبتلى بهم المسلمون في أزمنة ويذهبون. ذكر من صفات في هذا الحديث أحداث الأسنان، أي صغار السن، ليس فيهم أناس عقلاء كبار قد جربوا الأمور ومارسوها، وهذه هي بضاعة الخوارج في كل زمان، يؤثرون على الشباب المتحمس المندفع الذين لا يعقلون كثيرا من الأمور وليس عندهم علم يتحصنون به. سفهاء الأحلام، الأحلام أي العقول، بمعنى ليسوا بأصحاب رشد، ليسوا بأصحاب حكمة، يضعون الأمور في موضعها، لا، عندهم سفه في عقولهم وسوء في التصرف، ما يحسنون الأمور. يقولون: من خير قول البرية. قيل في معنى يقولون من خير قول البرية أنهم فصحاء، عندهم قدرة على الكلام، كلامهم من أحسن كلام الناس، يجذب السامعين بفصاحته وبلاغته. وقيل في تفسيره غير ذلك أن المراد من خير قول البرية أن يقولون بالقرآن ويتكلمون به. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، إما أنه لا يرفع إلى السماء لأنه ليس مقبولا منهم، أو المعنى أنه شيء فقط يجري في ألسنتهم ولا يصل إلى قلوبهم.
كما في الرواية الأخرى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم فيعونه ويفهمونه فهما صحيحا، أو لا يرفع إلى السماء فيقبل منهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا رمي رميا قويا يخرج من الرمية أي من الصيد نظيفا ليس في أثر دم ولا فرث. ومعنى هذه الجملة أنهم يخرجون من الإسلام وليس عندهم شيء من الإسلام، وعلى هذا اعتمد كما سبق من قال بكفرهم. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا هو الشاهد للباب، وليس هذا خطابا لأفراد الناس أن أفراد الناس يقتلونهم، إنما هو خطاب لمن ترجع إليهم أمور المسلمين وتنضبط بأيديهم أمور المسلمين أنه يجوز قتال الخوارج. وقد نبه البخاري رحمه الله بالباب هذا على أنه يقيم عليهم الحجة، ينصحهم، يبعث إليهم من يبين لهم، فكثير منهم مغرر به. وهكذا ذكر الباب الذي يليه حديث أو الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد أنه سئل عن الحرورية قال لا أدري ما الحرورية، والحرورية هم الخوارج، وإنما سموا حرورية نسبة إلى المكان الذي تجمعوا به وهي قرية حروراء بالعراق. فلما سألوا عنهم ذكر نحو حديث علي يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، احترازا لم يقل يخرج من هذه الأمة بل قال فيها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي أنهم أهل عبادة أهل زهد. ابن عباس لما جاء يناظرهم عجب مما رأى منهم، قال رأيت قوما لم أرى قط أشد اجتهادا منهم في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، اجتهاد في العبادة وجلد فيها. ولذا كان بعض السلف يحتج عليهم أو إذا رآهم يستدل ببعض الآيات التي هي في الكفار لما يرى من شدة اجتهادهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عبادة لكنها ليست مبنية على بناء صحيح فلم تنفعهم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة، هذه كله أجزاء من السهم، الفوقة هي ما يصيب القوس، هل علق بها من الدم شيء؟ أي أن يخرج السهم نظيفا من الصيد الذي رماه به. وهكذا حديث ابن عمر وهو قريب من هذا المعنى، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم ذكر بابا بعد متعلقا به وسيأتي إن شاء الله في الذي يليه في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن

على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب معانقة الصبي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. حدثنا أصبغ، وهو أصبغ بن الفرج، قال أخبرني ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري، قال أخبرني مخرمة بن بكير ابن عبد الله الأشج عن أبيه بكير بن عبد الله الأشج، رواية مخربة عن أبيه وإجادة، سئل: هل أدركت أباك أو أخذت عنه؟ قال: لا، ولكن هذه كتبه عندي. إجادة صحيحة. وبعضهم ذكر أنه سمع منه بعض الأحاديث أنه رأى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الذي قتل أبوه جعفر في غزوة مؤتة، وعبد الله صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن جعفر من خيار الناس، أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة الذي كان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بنته زينب، وهي ابنته سنتين أو نحوه. إسناده صحيح. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة قال أخبرني الربيع ابن عبد الله ابن خطاف، حسن الحديث صدوق، عن حفص، وحفص بن سليمان المنقري ثقة، وأما حفص بن سليمان القاري الذي نحن نقرأ على قراءته حفص يروي عن عاصم، فما حاله؟ ها؟ ضعيف فقط، متروك، شديد الضعف، وكان إماما في القراءة. هذا حفص بن سليمان المنقري آخر، أما ذاك حفص بن سليمان القاري الذي روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود فهو شديد الضرب. عن الحسن البصري قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن تكون إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. وإسناده حسن. هذا الباب في قبلة الرجل الجارية الصغيرة. وهو مما ذكره في أحكام الصغير ورحمة الصغير ومعانقة الصغير، تعرض البخاري رحمه الله لتقبيل الرجل للجارية الصغيرة، أي هل هذا جائز؟ وذكر أثرا عن عبد الله بن جعفر أنه قبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة وهي ابنته سنتين. ومثل هذا الصبية الصغيرة في حدود السنة السنتين الثلاث سنوات ونحوها مما ليس في فتنة فهذا جائز، وفعله هذا الصحابي الجليل. وأما إن كانت صبية أكبر من ذلك أو قد صارت في مستوى تميل إليها النفس أو يخشى هذا المقبل على نفسه فتنة فهذا لا يجوز، فإن قبلت الجارية الصغيرة على هذا. والضابط فيه أنها ما لم تبلغ مستوى تميل إليه النفس أو يحدث بتقبيلها فتنة فهذا جائز، فإن وصلت إلى هذا الحد فلا يجوز لوجوب سد ذرائع الفتنة، وأن هذا لا يجوز، ولا سيما من الإنسان الصالح كعبد الله بن جعفر. وذكر الأثر الثاني عن الحسن: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك. المراد بأهلك الأولى أي أقاربك جميع الأقارب، إلا أن يكون أهلك أو صبية. قالوا إلا أن يكون أهلك، أهلك الثانية المراد زوجته، فالأهل له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. يطلق الإطلاق الخاص على الزوجة، يقال أهل الإنسان أي زوجته، وهذه أهلي أي زوجتي، وهذا ورد في الأدلة كثيرا. وله إطلاق عام وهو أنه يطلق على جميع الأقارب، وهذا أيضا ورد في أدلة. ويعلم التفريق بين ذلك من سياق الكلام، من سياق الكلام. فقول الحسن: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. أهلك الأولى المراد أقاربك، وأهلك الثانية المراد زوجتك، أي إلا أن تكون زوجتك أو صبية فافعل. والشاهد منه في باب تقبيل الصبية أن الحسن ذكر أنه لا بأس بالنظر إلى شعرها الصبية الصغيرة، أي فكذلك يقول لمسها أيضا إذا كانت صبية صغيرة فهم البخاري رحمه الله من ذلك أنه مثله. وانظر إلى أهل العلم كيف ينبهون حتى على هذه المسائل اليسيرة. لبيان ما يحل مما لا يحل، لبيان الحلال من الحرام على جلالة الإمام البخاري رحمه الله، ويبوب على هذا الباب وينبه بهذه الآثار على حكم هذه المسألة. ولأن هذا الشيء يحتاج إليه، قد يسأل عن السؤال هل يجوز تقبيل الصبية الصغيرة، فهذا على ما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، وما جاء عن عبد الله بن جعفر أنه قبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم الفضل ابن عمرو بن حماد قال: حدثنا يحيى بن أبي هيثم ابن أبي الهيثم العطار قال: حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام صحابي صغير قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. أخرجه أيضا أحمد والترمذي في الشمائل من طريق يحيى بن أبي الهيثم العطار، وإسناده صحيح، ولو طريق أخرى أيضا عند النسائي في السنن الكبرى من طريق محمد بن المنكدر عن يوسف بن عبد الله بن سلام. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن خازم الضرير، مشهور بكنيته، فما كنيته؟ أبو معاوية. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الباب أيضا في أحكام الصغير، وذكر فيه البخاري رحمه الله باب مسح رأس الصبي، أي وذلك لما فيه من المؤانسة، لما فيه من الرحمة به والتشجيع له وإزالة خوفه، فإن الصبي غالبا يخاف من غير أبيه أو من غير أهله، فكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على رؤوس الصبيان. وذكر في البخاري رحمه الله حديثين: الحديث الأول حديث يوسف بن عبد الله بن سلام

بعد أجداده. فإن عبد الله بن سلام من بني إسرائيل، وكان يوسف هو ولد إسرائيل الذي هو يعقوب، وهذا من حسن حكمته صلى الله عليه وسلم أن سماه بهذا الاسم. ثم قال: وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. والحجر هو الحضن. وصار هذا الصحابي يذكر هذا الأمر على أنه منقبة له وفضيلة عظيمة أن أقعده النبي صلى الله عليه وسلم على حجره. قال: ومسح على رأسي. وهذا هو الشاهد منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه رحمة ورفقا. والحديث الثاني حديث عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات، والمراد بالبنات أي اللعب، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، أي ممن هن في سنها ومثلها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، ومعنى ينقمعن أي يتخفين منه ويتسترن حياء منه وهيبة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أبي داود: فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا، وإذا خرج دخلنا، وربما اختفت إحداهن خلف الستر أو في بيت كما جاء في بعض الروايات، أي حياء منه صلى الله عليه وسلم وهيبة. قال: فيسربهن إلي، سربهن أي يبعثهن إلي، يجعلهن يدخلن عندي فيلعبن معي. قد يقول قائل: أين الشاهد في على مسح رأس الصبي؟ قال بعض الشراح: محتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سربهن إليها، إذا بعثهن إليها، مسح على رؤوسهن. وهذا الحديث فيه فوائد: جواز لعب البنات بما يتخذن من اللعب وبما يصنعن من اللعب، ولو سمينها بنات، فإن قول عائشة كنت ألعب بالبنات، وجاء في رواية أن في سنن أبي داود كان عندها بنات في سهوة، أي في جانب من البيت، السهوة والموضع الذي يكون في الجدار يتخذ كالخزانة توضع فيه الأشياء، وغالبا يستر بستار. جاء في سنن أبي داود أنه كان لها بنات في سهوة، فكشفت الستر، الريح كشفت الستر الذي على تلك السهوة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هؤلاء يا عائشة؟ قالت: هؤلاء بناتي ألعب بهن. فهل يستدل بهذا الحديث أنه يجوز أن يشترى للبنات الصغار اللعب التي هي على صور ذوات الأرواح، ما يسمى عند الناس بالعرائس، التي تأتي على شكل البنت؟ من العلماء من استدل بهذا الحديث على جواز ذلك، فقالوا: هذه العرائس أو ما يسمى بالدمى يجوز لعب الأطفال بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة أن تلعب بهن. قالوا: ولما في ذلك من المصلحة، فإن هذا مما يعود البنت ويمرسها على شأن نفسها وبيتها وأولادها. وقال بعض العلماء: بل هذه العرائس أو الدمى محرمة لعموم الأحاديث التي تنهى عن الصور والتماثيل، وهذه صورة وتمثال، والظاهر أن هذه الصور، هذه العرائس والدمى، لا يجوز استعمالها ولا إعطاؤها
للأطفال

0: الأطفال يلعبون بها. لما عندنا من الأحاديث الكثيرة القاضية بتحريم الصور وتحريم التماثيل والأمر بطمسها وإزالة رؤوسها. وأما هذا الحديث فهذا شيء معلوم أن هذه اللعاب كانت تتخذ من الخرق ومن العهن الصوف. جاء في حديث الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء في الصحيحين قالت: كنا نصوم ونصوم الصبيان فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها من الصوف. فليس معنى أنها صورة تشبه صورة خلق الله أي من الرأس والوجه والعينين والأنف والأذن والفم، لا، معلوم أن البنات قد تصنع، قد تأخذ بعض البنات الآن تصنع لها لعبة، تأخذ وسادة صغيرة وتأتي بفنيلة صغير تلبسه، تأخذ سروالا صغيرا تلبسه تقول هذا ابني، فهو من هذا الباب. ليست يعني بنات على صور ذوات الأرواح، فإن هذا منهي عنه. جاء أيضا في حديث سنن أبي داود ما يبين ذلك، والحديث رجاله كلهم ثقات إلا أن في يحيى بن أيوب الغافقي، ويحيى بن أيوب الأصل أن حديثه حسن إلا ما نصرم أنه أخطأ فيه، وهذا الحديث قد وقع في خلاف حتى في وصله وإرساله. أن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر أو غزوة تبوك، وتأمل هذا يفيدنا شيئا، وهو أن عائشة في هذا السن قد كانت نحو 14 عاما في غزوة خيبر أو تبوك أو أكثر منها. قالت: وكانت لي بنات ألعب بهن في سهوة وقد سترتها بستر، فجاءت الريح فكشفت هذا الستر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما هذا؟ قالت: هؤلاء بناتي ألعب بهن. قال: فما هذا الذي في وسطها؟ قالت: هذا فرس وكان له خرقتان في جوانبه. قال: وما هذا الذي في جوانبه؟ قالت: جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن سليمان كان له خيول لها أجنحة؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الشاهد من هذا تأمل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في وسطها وما هذا الذي عن جوانبه؟ لو كان فرسا ظاهرا وصورة واضحة لا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ولما سأل عنه، فهذا معناه أنه شيء من العهن من الخرق من الصوف يجعل على شكل اللعب، وليس هناك مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا اتخذت البنت ذلك من نفسها أو صنع لها بعض أهلها أمها أو من هو أكبر منها شيئا من الخرق أو العهن مما ليس في مضاهاة لخلق الله وسمت ذلك بنتا أو ابنا، هذا جائز تلعب به. أما أن يستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ هذه العرائس أو الدمى فلا، فإن هذه فيها مضاهاة لخلق الله، بل بعض هذه العرائس الآن تتكلم، بعضها تمشي تضحك تبكي، وهذا في مضاهاة لخلق الله سبحانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن قال عائشة كنت ألعب بالبنات أي من الصوف من الخرق ونحو مما يسمى بالبنات، كما هو شأن البنات الآن بأن تتخذ شيئا من هذه اللعب وتسميها بنات أو أبناء تلعب بها. وهذا في فائدة كما قال العلماء أن فيه تمريسا وتمرينا للبنت على أمور بيتها وأمور أولادها وأمور نفسها بأن تبدأ كحاضنة لهذه الخرق حتى تتعود على الحضانة والقيام على الأولاد. أيضا في هذا الحديث حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها فيها السن في نحو 14 أو أقل منها قليلا أو أكثر منها على غزوة خيبر أو تبوك، ومع ذلك كان يجعلها تلعب مع صواحباتها، يسرب لها البنات، يبعثهن إليها أسرابا هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه كمن سبق، أي أنه محتمل أنه حين كان يسربهن إليها يمسح على رؤوسهن، ففي شاهد لما بوب عليه البخاري رحمه الله مسح رأس الصبي. أخ يقول إذا حول التاجر الصغير كيسا من الدقيق لشخص إلى عند التاجر الكبير، فهذا التاجر الصغير يحصل على الربح دون أن يحوز إليه، ما الحكم؟ الحكم لا يجوز أن يقول له اذهب خذ من التاجر فلان كيس من الدقيق ويكتب عليه بأكثر، فهذا باع شيء ليس عنده. أخ يقول هل يجوز الإيثار بالصف الأول؟ كره كثير من العلماء الإيثار بالقرب، قالوا لأن فيه إشعار بالزهد في الطاعات والقربات، الذي يؤثر غيره بالطاعة والقربة كأنه غير مبالي بهذه الطاعة، غير مهتم بها، كأنه زاهد عنها، فلذا يقدم غيره إليها. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يكون في الصف الأول فيرى أباه دخل المسجد أيتأخر له حتى يتقدم أبوه؟ قال لا يعجبني ذلك أو أكره ذلك، يستطيع أن يضر أباه بغير هذا، يستطيع أن يوصل البر إلى أبيه بغير هذا، إن هذه طاعة يقول قربة والمنافسة فيها مطلوب، ويوم القيامة يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، وإنما النجاة فيه بالقربات. ونسأل الله التوفيق للجميع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: أحسن الله إليكم. هناك سؤال وهو أن بعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟
2: استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادق أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك بحيث نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه، فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم لذلك دليلا.
1: صلى الله عليكم. بعضهم يشابه في ذلك النصارى حيث يعقدون النكاح.
2: نعم.
1: يشابه النصارى في ذلك، يعقدون النكاح في
2: أبدا ولا ما ليس هذا على بالهم إطلاقا، حتى العلماء الذين استحبوه استحبوا علماء من علماء الشريعة ليس لهم دليل، لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجدها، وهذا بيت الله وينبغي أن تكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليل إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن الرسول يذهب إلى المسجد ويعقد النكاح هناك فإنه لا ينبغي أن يقال أنه مستحب.
3: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنبياء ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟
2: نعم، معنى هذه الآية الكريمة أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها أفهم الغالبون، فالله تعالى يأتي الأرض لتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضا، هذا هو معنى الآية. نعم.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: والبقية على حسب راحته، هل يعتبر كافرا أم لا؟
1: لا يصلي الفجر لا قبل لا مع جماعة ولا وحده. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الذي يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر، من العلماء من قال إنه كافر، وإليه ذهب بعض السلف وبعض الخلف، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في وقتنا الحاضر أنه إذا ترك صلاة واحدة بلا عذر حتى خرج وقت فهو كافر. لكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مرة، وأن الذي يصلي ويخلي مع إقراره بوجوبها لا يكفر، لكن يعد من أفسق عباد الله. يعني مثلا لو يصلي ويخلي هذا، إذا قلنا لا يكفر فذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لأنه أتى أمرا يرى بعض العلماء أنه كافر. نعم.
0: ما حكم القزع؟
1: إيش؟
0: قزع.
1: ما هو القزع؟ ما هو القزع؟ أنا أفهم يا أخي، أنا أريد هذا اللي سأل عنه يعلمني وش ما هو. تمام.

0: أو يداريه وينكر عليه بالتي هي أحسن. هذا هو المهم، وهذا هو الذي يفوت كثيرا من الإخوة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. تجدهم يستعملون العنف، وربما يكون في قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلا، وهذا غلط. الواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك، وإذا كنت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاحه.
1: في صلى أحد صلاة رباعية فبعد ركعة الأولى جلس للتشهد، ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد، ما حكم الصلاة؟
0: يعني جلس مرتين ناسيا، ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه وأتم الصلاة ثم سجد بعد السلام. ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر، فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.
1: جلوس للتشهد مرة ثانية
0: كيف؟
1: ما حكم سجود جلوس للتشهد مرة ثانية؟
0: لا بأس، هو ناسي ما تعمل، هذا الجلوس معفو عنه،
1: الأول
0: الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.
2: فضيلة الشيخ،
0: نعم،
2: أشكل علينا من المخلدين في النار صاحب الكبير الذي يقتل نفسه، هل يخلد في النار من أمة محمد؟
0: نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. وهذا قاله على سبيل الزجر، لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون، إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره، فكيف إذا انتهك حرمته هو بنفسه؟ فإنه يكون أشد إثما. ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا المبالغة في زجره، وهي تشبه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل في هذا الواجب، وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيما، لكن نظرا لكونهم جهالا وكونهم متأولين نرجو أن لا يشملهم هذا الواجب، إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم. والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب بحديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقا، فطلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح له، ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة. استدل بهذه القصة على جواب

0: جواز الانتحار، فهل في هذا دليل؟ ليس فيه دليل، لأن البراء بن مالك بقي حيا، وهذا الذي ينتحر يكون ميتا 100%. أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه. صحيح أنه خاطر، لكن فيه احتمال أن لا يقتل، وهذا هو الواقع، لم يقتل. ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل من على يمين وشمال، لكن فيه احتمال أن ينجو. أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذر، بل نحذر منه. نعم.
1: يا شيخ حسن الله عليك، إذا كان الواحد ينتظر مثلا دور في طبيب أو في مراجعة وأقام في الصلاة، والمراجعة هذا والمستوصفة والشركة ما تسكر يعني وقت الصلاة، وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور،
0: يعني يؤثر عليه.
1: أيوه يؤثر، يطوف عليه الدور.
0: لا بأس، هذا يعذر بترك جماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك الجماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكر مشغول.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: وثانيا أنه يلحقه ضرر، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس تغد وتعش راح وطمأنينة ولا فاتك الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو مدافعهم الأخبثان. نعم.
2: شيخ، بالنسبة لاتخاذ المصحف سترة في المسجد، خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو جدار، هل في إهانة للمصحف أو يجوز؟
0: نعم. أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة، هي سنة ما هي واجبة، فلا حاجة إلى أن نتكلم إلى هذا الحد. وثانيا،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه
0: يستخدم في الانتظار. ثم أن الذي يسمعه ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم، فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما شابه ذلك، أو خلوا يسكت حتى يتصل. نعم.
4: فضيلة الشيخ، إذا مسح على الخفين قبل انتهاء المدة ولو فترة يسيرة، هل يصلي؟
0: هل إيش؟
4: يصلي يعني فيه؟
0: هنا إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى أن تمام المدة لا ينقض الوضوء. والذين قالوا بأنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل. أفهمت؟
5: فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل المسجد وهو يعلم أن خلفه جماعة ووجد الإمام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أم ينتظر الجماعة الثانية؟ وأيهما أفضل؟
0: الأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا الذي لم يدرك التشهد لم يدرك صلاة الجماعة حسب مفهوم الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو الآن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيجد جماعة يتيقن، إذن اليقين مقدم فلينتظر ويصل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذ، لكن الجماعة أفضل من الواحد، لحديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يبقى النظر هل هذا ورد عن السلف، ولهذا كان أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يصح، أن المسبوق لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما، وأن المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاته وحده. نعم أخذت السؤال، تفضل
6: فضيلة الشيخ حفظكم الله من كل سوء.
0: ومن سمع ومن قال. نعم.
6: لو أن الإمام إذا رفع رأسه يعني رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر، لماذا يفعل في هذا الحال؟
0: تكبيرات الإحرام ما عادت، تكبيرات الصلاة ما عادت تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة، لكن يسجد للسهو قبل السهو.
6: لكن
0: المأمومون ما عليهم منه يسجدون معه، إذا سجد لا بد أن يسجدوا معه. طيب
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا.

استووا تراصوا. الله أكبر. سبحانك الله تبارك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ

قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن

صالحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الآية باردة، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو منكرا؟ مقرا، لو كان منكرا نبه. فأقول إن نقل الأعضاء محرم في الحياة وبعد الممات. فإن قال قائل: أليس إنقاذ الإنسان من الهلاك واجبا؟ فالجواب: بلى واجب، لكن هل هو الآن جائع ومعي طعام؟ يجب أن أطعمه إياه. عطشان ومن الماء يجب أن أعطيه إياه، لكن أن أقطع شيئا من أعضائي له هذا لا يجوز. عرفت؟ شبه بعض الناس في هذه المسألة الذين يفتون بالجواز، شبهوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخضر قتل غلاما وكان كافرا، وكان أبواه إيش؟ مؤمنين، الآية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يغرقهم طغيان وكفرا. قالوا: هذا قتل لأجل مصلحة الوالدين. فنقول: الله المستعان، أين الاستدلال بهذا؟ هذا الغلام كافر، والكافر دمه حرام ولا حلال؟ ها؟ دمه حلال، ثم هو كافر مفسد أيضا، لأن يقول: خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا كان كافر مباح الدم فلا دلالة فيه، يعني كلامنا في من كان معصوما. فالحاصل أن هذا هو رأيي، وكذلك وراء سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء، وقال هكذا إنه حرام. كل من تأمل النصوص وجد أنه حرام. ثم في مفسدة الآن، في بلاد أخرى يسطون على الصغار في الأسواق، ويأخذ الصغير ويذبح ويأخذ كبد ويبيعه ملايين الدراهم، يعني هم لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله.

0: نعم
1: ذاك الغير شيخ. هل العطور التي فيها كحول يجوز استعمالها؟
0: هي ليست بنجسة، أهم شيء أنها ليست بنجسة. لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله، لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس، لأن بعضها تعقم به الجروح، وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن، وفي الأطياب التي لا شفة فيها غنى عنها، لكنها ليس حرام. أفهمت؟
1: شيخ بس يعني الخمر المادة الكحول هي مسكرة.
0: نعم.
1: فيعني لو أتينا بالخمر نفسه فالمسكر فيه هو الكحول.
0: نعم.
1: فالكحول هو النجس.
0: نعم. لكن من قال لك أن الخمر نجس؟ هذه الخمر ليس بنجس، يعني ليس كالبول أو الغائط، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس عملي. الميسر هو نجس ولا غير نجس؟ المغالبة ما هي نجس. الأنصاب التي تعبد من دون الله ما هي نجسة، يمسها الإنسان ولا نقول يجب الطهر يدك. الأزلام كذلك، لكنها نجسة نجاسة معنوية. هذا دليل. دليل آخر، لما حرمت الخمر وهي في أوان المسلمين لم يقل الرسول اغسلوها، ولما حرمت الحمر قال اغسل الأوان. ثالثا، لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة لحرم أن تراق في الأسواق كما يحرم البول في السوق. رابعا، أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر، راوية يعني قلب كبيرة خمر، أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أما علمت أنها حرمت؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت بعه. فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فما كان من صاحب الراوية إلا أن فتح فمها وأراقه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل الراوية، ما قال اغسلها. هذا يدل على إيش؟ على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب تطهير الراوية. دليل الخامس، ما هو الأصل في الأشياء؟ الحل والطهارة. ولهذا لو ادعى عليك إنسان قال هذا حرام قلت هذا الدليل، لو قال هذا نجس قال هذا الدليل، لو قال الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة، حرام وهي طاهرة. السم حرام وهو طاهر، الدخان حرام وهو طاهر، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. طيب، هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراما؟ نعم. ولهذا نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. أفهمت الآن؟ فأنا أقول هذه الأطياب لا، ليست حرام، ليست نجسا، ما في اشكال عندي. اما هي حرام ام هي حرام نقول يحتاج الانسان اليها فلا باس، وان لم يحتاج اليها فاجتنابها اولى.
2: نعم. اذا قدم الانسان مثلا وجبه السحور فمجرد ان شرع في الاكل شرع المؤذن في الاذان، هل يقطع الأكل أو يأكل ما تيسر له؟
0: بارك الله فيك. أما إذا كان المؤذن يقول أنا لا أؤذن إلا إذا رأيت الفجر فإنه يجب قطع من حينما يسمع الأذان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن في الليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان على التقويم فالتقويم عندنا فيه التقديم في الفجر خاصة، يعني نحو 5 دقائق على أنك كما ترى الآن أنت تحضر هنا كما يعرف الإخوان، بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت وبعضهم يتأخر، يعني فعلى كل حال الإنسان لما الساعة مضبوطة يمكن أن يعرف طلوع الفجر بأن يضيف إلى التقويم 5 دقائق وحينئذ يمسك. نعم.
3: أحسن الله إليك يا شيخ. سؤالي، نحن طلاب في بعض الجامعات، فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحيانا 4 شهور أو 3 شهور، فما حكم قصر الصلاة أو الجمع في هذا وترك السنة الراتبة؟
0: أول نقول الناس انقسموا إلى 3 أقسام: قسم مستوى
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من الفصل السادس وهو في بداية السبق وقدره وترتيبه، ولا تزال هذه الفصول في وصايا نافعة لطلبة العلم، فنواصل القراءة فيها. قال المؤلف برهان الدين الزرنوقي رحمه الله: الفصل السابع في التوكل. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم، ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك، إذن هذا فصل مهم يحتاجه كل طالب علم، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، ولا يبقى قلبه مشغولا بأمر الرزق وكفاية الدنيا، لأن هذا سيؤدي به إلى الانقطاع. وكثيرا ما صرف من كان طالب علم لهذا السبب، يظل يفكر في أمر الرزق وما يحتاجه من أمور الدنيا فينصرف عن العلم، وكثيرا ما يضيع عليه العلم ولا يحصل على الدنيا. قد رؤي هذا كثيرا، كم من إنسان كان يطلب العلم فانصرف عن العلم لأجل البحث عن شيء من الدنيا ففاته الأمران، فلا هو بالذي طلب العلم واستمر فيه، ولا هو بالذي حصل ما يريد من أمر الدنيا. ومن استمر في طلب العلم واجتهد فيه وفوض أمره إلى الله وبذل ما هو مشروع من الأسباب كفاه الله أمر الدنيا وكان رزقه سهلا ميسورا. وهذا ملاحظ. فنبه المؤلف رحمه الله أن من الأمور التي لا بد لطالب العلم منها في طلب العلم أن يكون متوكلا على الله. والتوكل على الله تعالى ما جمع أمورا ثلاثة، إن وجدت كان صاحب متوكلا على الله وإلا فلا. الأمر الأول هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، في قلب ما ينفعه ودفع ما يضره. الأمر الثاني أن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى في ذلك. الأمر الثالث أن يبذل السبب المشروع. فإن وجدت هذه الثلاث كان متوكلا على الله، أن يكون القلب صادقا في اعتماده على الله. ليس اعتمادا فيه شك أو ريب، بل اعتماد صادق. ليس اعتمادا يقوله بلسانه فقط ثم يكون قلبه منصرفا إلى الخلق، بل قلبه صادق في اعتماده على الله. والأمر الثاني أن يكون واثقا بالله جل وعلا في ذلك، لا يتردد ويشك. ويفعل ذلك على سبيل التجربة أو الحظ، لا، بل عنده ثقة بالله جل وعلا أنه سيكفيه ما أهمه، سيجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره. والأمر الثالث أن يبذل السبب الشرعي. لأن التوكل على الله تعالى دون بذل السبب هذا في الحقيقة عجز وضعف، وليس توكلا على الله، هو عجز عن الأمور وضعف وكسل عنها، فقال أنا متوكل على الله، وإلا لو توكل على الله حقا لبذل السبب المشروع. فطالب العلم إذن يكون متوكلا على الله. انظر إلى السلف، كثير منهم طلبوا العلم تفرغوا له، ما كانوا يفكرون في ما يأتيهم من أمر الدنيا وماذا ما الذي يرتبونه في المستقبل. الآن أول ما يطلب العلم طالب العلم يعترض عليه كثير من العامة، كيف بأمر الرزق، كيف بمستقبلك وما تقدم عليه. ومن سمع ذلك ترك طلب العلم وانصرف عنه، ومن فوض أمر إلى الله وصدق ورأى أن هذا العلم يحتاج إلى من يحفظه، يحتاج إلى من ينشره، رأى أن دين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تفرغ، ورأى من نفسه محبة للعلم، ورأى من نفسه فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، نشر هذه الشريعة في الناس ويتفرغ لذلك ويجتهد له. من ظن أن مثل هذا يضيع في دنياه هذا أساء الظن بربه عز وجل. قال رحمه الله: ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم، ولا يهتم لأمر الرزق، ولا يشغل قلبه بذلك. أيضا مما ينشط في ذلك أن يعلم أن الرزق مقسوم، إنما هي أسباب يبذلها الإنسان، وطلب العلم من أسباب الرزق، استقامته على الدين وفعله للطاعة وبعده عن المعاصي من أسباب الرزق. فالرزق مقسوم، كل مولود يولد وقد قسم له رزقه، ما يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا إلا ورزقه معلوم مقسوم، لا يمكن أبدا أن يخرج من الدنيا وبقي له منه شيء، ولا يمكن أن ينال شيئا لم يقسم له. فإذن هذا أمر مفروغ منه، كالأجل، الرزق كالأجل، كما أن الأجل لا يهتم له الإنسان بل يفوضه إلى الله، كذلك الرزق. وروى أبو حنيفة رضي الله عنه عن عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله لوجه الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث يذكره أهل العلم في كتب الموضوعات، ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وصاحب تذكرة الموضوعات وغيرهم. يرويها أبو حنيفة مباشرة عن هذا الصحابي عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي، وأبو حنيفة لم يروي عن أحد من الصحابة. يغني عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن توكل على الله حق توكله كفاه الله أمر دنيا. يغني عنه أيضا حديث أنس في الرجل الذي جاء يشكو أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان أخوه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرغ للعلم، وكان هو يكتسب ويعمل، فشكى أخاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن فلانا يأتيك يتعلم ولا يكتسب معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أنت أيها المكتسب رزقك الذي ترزقه لعله يأتيك بسبب هذا الذي يطلب العلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وأن طالب العلم يرزق غيره به فضلا عن أن يرزق هو بنفسه. الله جل وعلا يرزق غير طالب العلم بسبب طالب العلم، فكيف بطالب العلم نفسه؟ قال: فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قلما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. قيل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني يريد أنك لا تطلب المكارم، لأن جل همك واجتهادك في تحصيل المطعم والملبس. ومن كان جل همه في تحصيل المطعم والملبس فتفوته المكارم. هذا مراده، وهو للحطيئة. قال رجل لابن منصور الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة باتفاق أهل العلم، وما كان ينبغي أن ينقل عنه المؤلف رحمه الله، لكن هو له مراحل في حياته، لعل هذا من أول مراحله. كان أولا أظهر النسك والتصوف والعبادة، ثم انسلخ من الدين وتزندق وأفتى العلماء بقتله فقتل على الزندقة. هو الذي ادعى الحلولية وأن الله حل في كل شيء، قال رجل لابن منصور الحلاج أوصني، فقال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. وهذه الكلمة مشهورة عنه وعن غيره، وبعضهم يضيف إليها النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هنا قال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك، إن لم تشغل نفسك بالخير بالعلم بالاستفادة شغلتك بمثل هذه الأمور، بأمور الدنيا. فينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا تشغله نفسه بهواها، ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا، لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة ولا ينفع، بل يضر بالقلب والعقل والبدن، ويخل بأعمال الخير، ويهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع. ومن اهتم بأمر الآخرة كفاه الله أمر الدنيا وساق له الأرزاق، كما في أحاديث كثيرة أن من كانت الآخرة همه ساق الله له رزقه. وأما قوله عليه السلام إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة، وهذا الحديث حديث ضعيف، فلا يحتاج إلى هذا التوجيه الذي ذكره المؤلف لأنه لا يصح. فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلب شغلا يخل بإحضار القلب في الصلاة، فإن ذلك القدر من الهم والقصد من أعمال الخير. ولا بد لطالب العلم من تقليل علائق الدنيا بقدر الوسع والإمكان، ولهذا اختاروا الغربة. ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة في سفر التعلم، كما قال موسى عليه السلام في سفر العلم ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار، في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن النصب، لأن طلب العلم أمر عظيم، وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء، والأجر على قدر التعب والصبر، فمن صبر على ذلك وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا. ولهذا كان محمد بن الحسن إذا سهر الليالي فانحلت له المشكلات يقول أين أبناء الملوك من هذه اللذات. إذن هذه الجملة فيها عدة وصايا ونصائح، لا بد لطالب العلم من تقليل علائق الدنيا بقدر الوسع والإمكان، بمعنى لا يكثر التعلق بالدنيا ولا يكثر الأمور التي من أمر الدنيا تشغله، فإنه كلما كان الذي معه من الدنيا قليلا كلما كان انشغاله به أقل، وإذا كثر ما عنده من أمر الدنيا كثر انشغاله به. وطالب العلم ليس كغيره، طالب العلم يريد أن يكون قلبه فارغا للعلم، الانشغال بعلائق الدنيا وأمورها ينسيه العلم ويشغله عنه، يفوت عليه كثيرا من الفوائد. جاء عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه قال لو كلفت بشراء شيء يسير، حتى قال في بعضها بصلة، لو كلفت بشراء بصلة لفاتني بعض العلم أو لنسيت بعض العلم، أي لانشغال قلبه به. فلذا المؤلف رحمه الله يقول علائق الدنيا يقلل منها بقدر الوسع والإمكان. قال ولهذا اختاروا الغربة، وفي نسخة ولهذا اختاروا العزبة، هذا اختيار بعض السلف كان يختار لطالب العلم أنه كلما استطاع أن يكون أعزب في طلبه للعلم يبقى كذلك لئلا ينشغل، وأكثرهم يفضل ما كان عليه الأنبياء والرسل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولا شك أنه أفضل. وإن كان انشغاله به بأمر الزواج والأولاد انشغالا فإنه انشغال في خير ليس في شر. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طالب العلم هل يتزوج أو يكون أعزب، قال يتزوج، سنة الأنبياء والمرسلين، وليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. قيل له إنه يشغل، إنه يحصل له، فأنكر ذلك، قال كلمة، قال دعنا من بنيات الطريق أو نحو ذلك، والله لبكاء الصبي بين يدي والده يريد الطعام أحب إلي من عبادة كذا وكذا. فالشاهد أن بعض أهل العلم قالوا هذا من تخفيف العلائق أن يبقى أعزب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وجاء هذا عن سفيان الثوري. ولكن أكثر أهل العلم فضلوا أن يختار ما كان عليه الأنبياء والرسل، وأن هذا لا يعيقه عن طلب العلم ولا يشغل عنه، بل يكون عونا له إذا استغل وقته ووضعه، يكون هذا الزواج عونا له. ثم ذكر أنه لا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والنصب في سفر التعلم. طالب العلم غالبا أنه يسافر، يرحل من بلده، يحصل له تعب في سفره، ثم يحصل له تعب في غربته وبعده عن أهله ووطنه، لكنه يصبر على ذلك، لا بد له من الصبر. وحالنا بالنسبة لحال السلف لا مقارنة فيه، كان السلف يرحلون الأشهر مشيا على الأقدام أو على الإبل أو على الحمير في خوف ومخاطر وقطاع طرق. كما ذكر ذلك كثير منهم، جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله فقال تلك الأبيات المشهورة، قال خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تا تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في الليل لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وخلاني تركتهم، وصرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعاتي. إذن يقول في طريق خوف، قطاع طرق، هوام وحيات ينامون في الصحراء وفي العراء. ثم إذا وصلوا إلى مكان طلب العلم لم يجدوا مكانا مهيئا أو مسكنا أو مطعما ومشربا، إنما الواحد منهم يطلب العلم ويقتات مما حمل من بلده من طعام أو مما معه من المال الذي ينفق به على نفسه. وقد يحتاج بعضهم لتأجير نفسه ليعمل جزءا من الوقت ليستمر في طلب العلم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله حين رحل إلى صنعاء أنه كان يؤجر نفسه للعمل،

قال الله لا إن عبدي حضر عنده من العلم ما ليس عندك. قال كيف السبيل إليه؟ فرحل إليه وصبر على ما وجده في طريقه من النصب والتعب. قال ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن النصب، لأن طلب العلم أمر عظيم، وهو أفضل من الغزاه عند أكثر العلماء. نعم، هذه الغزاه التي لا تكون فرض عين. جمهور أهل العلم على أن طلب العلم أفضل من الجهاد الذي هو كفائي. واستدلوا بأدلة كثيرة، من أقوى ما استدلوا به حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قالوا في هذا الحديث نص أن هذا هو خير الناس. ولكن لو تعين الجهاد صار فرض عين فلا شك هنا أنه مقدم وأنه أفضل، فإن الواجبات العينية أفضل وأعظم. قال والأجر على قدر التعب والصبر، فمن صبر على ذلك وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا. نعم، وهذا يجده كل طالب علم اجتهد في العلم وعرف قدر العلم ومنزلته، أنه يجد للعلم لذة لا تساويها لذة في الدنيا. ثم ذكر عن محمد بن الحسن أنه كان يسهر فتنحل له المشكلات، أي المسائل المشكلة، فيقول أين أبناء الملوك من هذه اللذات. وكان بعضهم يقول: سهري لتنقيب العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء والعشاق، إلى آخر ما قاله. فكان يجد للعلم لذة لا تساويها الدنيا.

وينبغي لطالب العلم ألا يشتغل بشيء آخر غير العلم، لأن انشغاله عن العلم ينسيه العلم ويلهيه عنه، ولا بد، وكلما انشغل كلما نسي من العلم وفاته وتفلت عنه، وكلما بقي مستمرا في طلب العلم حياته عامرة به كلما حفظ العلم وأتقن وثبت عنده، لا شك أن الانقطاع ينسي الإنسان، فلا يشغل نفسه بشيء غير العلم، ولا يعرض عن الفقه. قال محمد بن الحسن: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، المهد هي الصغر طفولة، إلى اللحد أي إلى الموت. ومثل ما جاء عن الإمام أحمد أنه قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. ما في هناك فاصل زمني يفصل طالب العلم عن العلم، إلى أن يموت يطلب العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن أدفن وأنا مع المحبرة كتابة العلم الحبر. فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة. هذا من كلام محمد بن الحسن: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة، فليتركه الآن لا يتأخر. ودخل فقيه وهو إبراهيم بن الجراح

على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه، فقال أبو يوسف له: رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا؟ أيوه، في موته وهو يموت، قد عنده ألم الموت وعلامات الموت وهو يذاكر العلم، يسأل هذا الذي دخل عليه: رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا؟ قال: فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه. وكان جوابه جواب أبي يوسف، قال: الجمرة التي يقف للدعاء بعدها يرميها راجلا أفضل، والتي لا يقف للدعاء بعدها يرميها راكبا أفضل، ورامي الجمار يقف بعد الجمرة الأولى والثانية، الجمرة الصغرى والوسطى، والجمرة الثالثة يرميها وينصرف لا يدعو. فإذن يفضل رمي الجمرتين الأوليين راجلا والثالثة راكبا. والشاهد منه انشغاله بالعلم حتى في حال موته. بعض الأئمة وأظنه أبو حاتم الرازي رحمه الله دخلوا عنده وهو في سكرات الموت فأرادوا أن يلقنوه الشهادة، فقال قائل: لا تلقنوه، ولكن تذاكروا عنده حديث الشهادة وسيقوله: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فسأل بعضهم بعضا عن هذا الحديث: ما تقول في هذا الحديث؟ أو من روى هذا الحديث؟ فقال أبو حاتم الرازي: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وساق الحديث بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومات على ذلك في سكرات موته، يسوق هذا الحديث بإسناده، علموا حبه للعلم فوفقه الله تعالى لذلك وللشهادة عند الموت. قال: وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته، يشتغل بالفقه في جميع أوقاته. هذا لا بد أن يعرفه طالب العلم، أنه إذا انشغل عن العلم ولو يوما ولو أياما يفوته من العلم. القلب كلما كان مجتمعا على العلم منشغلا به في سائر وقته يكون العلم حيا فيه، فإذا انشغل عنه يذهب عنه العلم. وهذا من بركة الاستمرار فيه. قال: وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته، فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك. وقيل: رؤي محمد بن الحسن في المنام بعد وفاته فقيل له: كيف كنت في حال النزع؟ قال: كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب، أي العبد، المسألة الرقيق، فلم أشعر بخروج روحي، أي هذه رؤيا منام. وقيل إنه قال: في آخر عمري شغلتني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم، وإنما قال ذلك تواضعا منه لله تعالى. إذن فالمؤلف رحمه الله بدأ هذا الفصل بوصية طالب العلم أنه يكون متوكلا على الله في طلبه للعلم، مفوضا أموره لله في طلبه للعلم، والله تعالى سيكفيه شؤون دنياه وما أهمه. ثم ضمن هذا الفصل وصايا في التفرغ للعلم وعدم إشغال القلب بسواه،
إلى آخر ما ذكره رحمه الله.

أخوان يقول: هل صح أن الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حرقوس بن زهير السعدي؟ قال: فهناك مسجد في عمان يسمى باسمه. وسيأتي معنا الحديث إن شاء الله غدا في درس البخاري. نعم، وقد جاء أن هذا هو اسمه، حرقوس بن زهير السعدي، الذي هو رأس الخوارج وزعيمهم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكونه يوجد في عمان مسجد باسمه، إن كان كذلك فهذا ليس بغريب. فالأصل فيهم، لا سيما في مفتيهم ومن يتصدر للعلم فيهم، وكثير منهم إباضية خوارج، إباضية، والإباضية من فرق الخوارج، ويتجاهرون بذلك، يتفاخرون به. بل جاءنا مرة أخ طالب علم محب للسنة من عمان، فقال: إن تدريس كتب العقيدة ممنوع في بلدهم، والذي يعلمون يدرس كتبا من هذه الكتب يسجنونه، ككتب شيخ الإسلام بن تيمية، بل حتى كتب الأئمة ككتب الإمام أحمد، أصول السنة ونحوها من كتب العقائد، يمنع منعا باتا تدريسها، لأنها تخالف فكرهم الذي يسيرون عليه.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون

فإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام

آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

10 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك

تشركون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما

0: منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة؟

ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله، يعني البخاري: غزا واحدها غاز، هم درجات، أي في قول لهم درجات عند الله، لهم درجات. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، أي أنه لم يشك، جزم بذلك، أنه هنا قال وأراه أي أظنه. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا الباب في درجات المجاهدين في سبيل الله، وهذا شامل لكل من جاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله أو لم يقتل، أعد الله تعالى لهم هذه الدرجات، فليست خاصة بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، بل هي للمجاهدين، لمن جاهد في سبيل الله قتل أو لم يقتل. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. جاء في بعض الرواية: ما بين كل درجتين 100 عام، أي مسيرة 100 عام. وفي بعض الألفاظ 500 عام. قال الحافظ: فإن كانتا محفوظتين، أي الروايتان، كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير، أي فرق بين من يسير على رجله ومن يسير على الإبل ومن يسير على الخيل، فهذا الاختلاف في التحديد باختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن، أي في إحدى هذه الدرجات، كل العالمين لوسعتهم. فدرجات المجاهدين 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، وهذا دليل على سعة الجنة وعظمتها. إذا كانت هذه درجات المجاهدين، لو اجتمع العالمون كلهم في درجة واحدة لوسعتهم كما بين السماء والأرض. قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. والمراد من هذا أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث، فيقال هذا سبيلي أي طريقي، وهذه سبيلي أي طريقي. فالمجاهدون في سبيل الله معناه في الطريق الموصل إلى الله. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، أو كانوا غزة في الآية، أي جمع غازي. هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله. فسرها البخاري تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإن غالب تفسيرات البخاري للآيات يأخذها من كتاب معمر بن المثنى مجاز القرآن. ففسر قوله هم درجات أي لهم درجة، وقال غيره هم درجات، قال هم ذو درجات، هم ذو درجات. وهذا أظهر في التفسير أن معنى هم درجات أي هم ذو درجات، درجاتهم مختلفة. وذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، أي يدخل الجنة، ولكن ليس في أنه يكون في هذه الدرجات. فهذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، لكن دخول الجنة لكل مؤمن، من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان من أهل الجنة. فقال: يا رسول الله، فلا نبشر الناس، أي نبشرهم بهذا الفضل. جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله، فلا نخبر الناس، قال: ذر الناس يعملون، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أي اختص هؤلاء المجاهدون بهذه الدرجات، وإلا فالجنة يدخلها كل مؤمن، ولكن هذه الدرجات لمن جاهد في سبيل الله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قد يقول قائل: كيف أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ هل الفردوس أوسط الجنة أو هو أعلى الجنة؟ قال العلماء: أوسط هنا بمعنى أخير، كما قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا، من الوسطية. فمعنى فإنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة وأحسن الجنة. ويبينه الحديث الذي سيأتي، ذكره البخاري الحديث لبيان الحديث الأول، فإنه قال: لم أرى دارا أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فمعنى إذن أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها، وأعلى الجنة أي من حيث المكان، من حيث الموضع الفردوس هو أعلى الجنة، ويبين هذا قوله وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات. فعرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس، سقف لجنة الفردوس، هذا هو الأشهر في تفسير قوله أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال بعض الشراح كما نقله الحافظ عن الطيبي قال المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي، وهو راجع إلى العلو المعنوي أي الفضل والمكان المنزلة. وقال ابن حبان المراد بالأوسط السعة وبالأعلى الفوقية، أي فإنه أوسط الجنة أي أوسعها، وأعلى الجنة أي الفوقية أرفعها مكانا، لكن التفسير الأول أحسن أن معنى أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها وأحسنها. ولذا ذكر البخاري حديث قطعة من حديث سمرة عقب هذا الحديث ليبين المراد في قوله أوسط الجنة أنها أحسن وأفضل. وأعلى الجنة من حيث المكان والموضع هو أعلى موضع في الجنة، لأن فوقه عرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس. قال ومنهم تفجر أنهار الجنة، منهم أي من الفردوس. قال الحافظ ووهم من زعم أن الضمير للعرش وفوق عرش الرحمن ومنهم، قال بعضهم ومنه أي ومن العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا وهم بل من الفردوس. والشاهد من الحديث أن في الجنة درجات خاصة بالمجاهدين، أما كل المؤمنين يدخلوا الجنة سواء من جاهد في سبيل الله أو قعد في أرضه التي ولد فيها يدخلوا الجنة، لكن من جاهد له فضيلة منزلة، وهي أن يكون في هذه الدرجات العاليات. وذكر قطعة من حديث سمرة التفسير لقوله أوسط الجنة، قال رأيت الليل رجلين أتياني في الحديث الطويل، وقد جاء أنهما جبريل وميكائيل، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، فقال أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من هذا ذكر درجات المجاهدين وبيان الفضيلة العظيمة لمن جاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان هو الثوري قبيصة يروي عن سفيان الثوري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث من ثلاث طرق عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد أن الروح في سبيل الله أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة بمعنى الذهاب إلى الجهاد أول النهار، من أول النهار إلى الزوال يقال له وللذهاب فيه غدوة. والروحة هي الخروج في سبيل الله والذهاب آخر النهار من زوال الشمس إلى غروبها. فتأمل هذا الفضل العظيم، روحة يروح الإنسان في سبيل الله أو غدوة يغدوها في سبيل الله خير له من الدنيا كلها وما فيها، سواء كان ذهاب أول النهار أو آخر النهار، فإن هذا الفعل منه وهذا الذهاب خير من الدنيا وما فيها. قال وقاب قوس أحدكم في الجنة، وجاء في الحديث الرواية الأخرى لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا وما فيها. والقاب بمعنى المقدار بمعنى القدر، أي مقدار القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في رواية أخرى موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت الصوت العصا. وهكذا في هذه الرواية قاب قوس في الجنة، أي مقدار القوس، كم سيكون مقدار القوس؟ ربما أقل من المتر، فهذا المقدار من الجنة، ولو موضع القوس الذي يضع الإنسان في قوسه خير من الدنيا كلها بما فيها. وهذا إنما هو من باب التمثيل، وإلا فالدنيا كلها بما فيها لا تساوي ذرة في الجنة. ولذا قال الحافظ نقلا عن ابن دقيق العيد قال يحتمل وجهين، أي ما معنى هذا الحديث أن قاب القوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. يعني المراد تقريب الفهم لهذه الدنيا التي صارت معظمة في النفس، وأن موضع العصا أو موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا المعنى الأول، وأن المراد تقريب الفهم بتنزيل الشيء الغائب منزلة الشيء المحسوس المشاهد. والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. يعني لو أن إنسان ملك الدنيا بما فيها جميعا وأنفق ذلك كله، أنفقه في طاعة الله، الثواب الناتج من هذا العمل كله لا يساوي هذا المقدار من الجنة. هذا القدر من الثواب الذي هو حاصل للمجاهد في سبيل الله لا يحصل لمن فعل ذلك الفعل العظيم. وقد ذكر هنا عند ابن المبارك مرسلا عن الحسن، وجاء عند غير ابن المبارك عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حرصا منه على فضيلة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا قبل الصلاة وتأخر حتى يصلي ويدركهم. جاء نحو هذا أنه فعله معاذ بن أنس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له: تدري ما فاتك؟ قال: وما فاتني، سبقوني بغدوة في سبيل الله. قال: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، أي ما أدركت فضل هذا السبق الذي سبقوك به في هذه الغدوة. قال: والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا، أي التي قد يتأخر عن الجهاد لسببها. فغدوة يغدوها الإنسان مرة واحدة من الذهاب من الخروج أول النهار في سبيل الله، لا يدري أيرجع أو لا يرجع، أيسلم أو لا يسلم. مرة واحدة من الرواح يذهب آخر النهار في سبيل الله خير لنا الدنيا كلها بما فيها، ومقدار القوس من الجنة قابل قوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا فضل عظيم جعله الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لأن المجاهد في سبيله إنما يحبسه عن الجهاد كما ذكر الحافظ الانشغال بسبب من أسباب الدنيا. فنبه الله فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يشغل الإنسان بذلك عن الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق

قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه

والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخفر

الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن

الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار.

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي

0: المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

لله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا

مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

الناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن

زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

بهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه.

0: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
5: الرجل مثلا القائد يقول للجند أنا معكم وهو بعيد في غرفة القيادة. القمر كل الناس يقول القمر معنا، يقول نسير والقمر معنا أو على يميننا أو شمالنا. وأين موضعه؟ في السماء، وهو من أصغر آيات الله عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. الحق هو القول الثاني في النص ولا القول؟ القول في النص، لأنه هو هنا ضمير فصل، وضمير الفصل لا يؤثر، كما قال تعالى لأننا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين والغالبون الغالبين. فتجد أن ضمير الفصل لم يغير الإعراب، لأنه هو حرف ليس له محل من الإعراب. نعم، يقول هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة. تقتضي، انتبه لكلمة تقتضي، لأن الوارد عن السلف أنه معهم بعلمه تفسير لها بمقتضاها ولوازمها لا بحقيقة معناها. والذي جرهم يا أخوان، الذي جرهم إلى هذا هو أن الجهمية في ذلك الوقت لهم صولة يقولون للعامة إن الله معنا نفسه في الأرض. والعامي إذا قرأ وهو معكم أينما كنتم ثم قيل له هذا المعنى يلتبس عليه الأمر أو لا يلتبس عليه الأمر بلا شك. وعقول العوام لا تستوعب أن يقال إن الله معنا حقيقة وهو في السماء، لا تستوعب هذا. فلذلك عدل السلف والذي ومراد من بعد الصحابة، وإن كان قد روي عن المسؤول نحو هذا القول إن معنا وهو معهم أي هو عالم بهم، لكن عدلوا عن ذلك من أجل تيسير الفهم على العامة. فإذا قيل العامة هو معكم أي بعلم أي يعلمكم لا يخفى عليه أمركم اطمأن وعرف. لكن لو قيل له إنه حقيقة معك وهو في السماء قد لا يتصور هذا وقد لا يحتمل هذا عقله. نعم، وقد لا يحتمل هذا عقله. ونحن إذا فسرناها باللازم المحقق لم نخرج عن معناها، لأنه سبق لنا أن لازم قول الله ورسوله حق وأنه من قول الله ورسوله. ومن هنا نعرف أن الفتوى قد تتغير بحسب الحال بحسب الحال، لكن ليس هذا تغيرا لأصل الحكم، لأن الأحكام ما يمكن تغير، لكن لتغير العلل الموجبة للحكم. طيب، نقول إذن هو مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه عز وجل. وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأشار إليه أيضا ابن رجب رحمه الله بأنه ليس معهم بالعلم فقط، بل بالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. ما هما الآيتين؟ ما هما الآيتان؟ آية الحديد والمجادلة. نعم، لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. ما هو الباطل؟ القول بأنه معنا في المكان، هذا قول باطل. وإذا كان الإنسان يعرف مدلول العلو وأصر إلا أن يكون في الأرض فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. والآية المشتبهة هذه تحمل على إيش؟ تحمل على المحكم يا جماعة. كل آية كل حديث مشتبه نحمله على المحكم الذي لا يشتبه. لا تكن كالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ويضربون القرآن أو السنة بعضها ببعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103، لا صفحة إيش؟ 300 جيم 5 من مجموع الفتاوي لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم، ومهيمن عليكم. دل ظاهر هذا ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، والحكم غير المعنى، الحكم هو المقتضى واللازم وما أشبه ذلك. ولهذا مر علينا في الأسماء: السميع له معنى وله حكم. المعنى هو ثبوت السمع، والحكم أنه يسمع كما مر. فيقول على أن حكم هذه المعية، أي ما تقتضي هذه المعية ومقتضاها، أيضا عطف عليه التفسير أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. عندي تعليق: كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبقى إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع، شهيد، مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. وهذا ظاهر الخطاب، يقول شيخ الإسلام: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. الآية هذه أي المجادلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان ابن تيمية رحمه الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، وهذا بالمعنى العام، والنصر والتأييد، وهذا بالمعنى الخاص. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، مثلا يراد بها النصر والتأييد، ويراد بها الإحاطة، ويراد بها التهديد، حسب ما يقتضيه السياق. فيقال: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. يعني معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وعلى هذا فتكون من قسم المشترك. مشترك يعني إذا كان اللفظ يدل على معنيين فأكثر، لا مزية لأحد مع الآخر، سمي مشترك. ومثل لذلك بكلمة عين. كلمة عين تطلق بالمعنى الحقيقي على العين الباصرة، وعلى عين الماء يسمى عينا، وعلى النقد يسمى عينا، ومنه قول الشاعر: أنا الدان وأم نعتان. هذا يسميه إيش؟ نسميه مشترك. ومنه القرء، اسم مشترك بين إيش؟ الحيض والطهر. ولهذا اختلف العلماء في قوله تعالى: ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض. المهم المشترك هو الذي يدل على معنيين على السواء، يعني أنه قال حقيقة في هذا وهذا يسمى مشترك. ضده المترادف، المترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، مثل إنسان وبشر، قمح بر، وله أمثلة. فالشيخ الإسلام يقول هل نجعل المعية إن تختلف دلالتها بحسب المواضع بمعنى أنها مشترك من قسم المشترك، أو نقول إنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية؟ وهذا يسمونه مشككا، مشككا، لأنه لما كان يتفق في أصل واحد لكن يختلف في تميز كل واحد عن الآخر. إن نظرنا إلى هذا التميز قلنا إنه من الألفاظ المتباينة، وإن نظرنا إلى قدر المشترك قلنا إنه من الألفاظ المشتركة، فلهذا يسميه العلماء المشكك، لأنه يوقع السامع أو المتكلم في الشك بين أن يكون من المشترك أو يكون من المتباين. واضح هذا؟ ما هو واضح. أولا ما هو المشترك؟ هو اللفظ الدال على معنيين مستقلين على وجه السواء، مثاله العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة هذه، وعين الماء، وعين النقد تطلق على هذا كله بالمعنى المشترك. والذي يعين أحد المعاني هو السياق، فتقول مثلا اشتريت نعم بعت عينا بدين، يعني عين باصرة، نعم لا عين ماء، هو يحتمل، لكن أيهما أقرب، عين ماء ولا عين نقد الثاني؟ إذا كان اللفظ يدل على معنيين متباينين، يعني وهو اللفظ متعدد كالمعنى، نسمي هذا إيش؟ إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا نسميه متباين، كإنسان وحجر، بعير وفرس، هذا متباين. نأتي إلى المعية وأشباهها من الكلمات، إذا نظرنا إلى أصل المعنى المشترك وهو المصاحبة، المعية في كل موضع تدل على المصاحبة لكنها تمتاز بحسب الموارد. إذا قلت الماء مع اللبن هذه مصاحبة، إذا قلت المرأة مع زوجها هذه مصاحبة ولا لا؟ اشترك في أصل المصاحبة، لكن يختلف مصاحبة الماء للبن ومصاحبة الرجل لزوجته. هل نقول إنه بهذا الاختلاف صارت من الألفاظ المتباينة؟ أو نقول نرجع لأصل المعنى وهو المصاحبة فتكون من الألفاظ إيش؟ المشترك. إذن أطلقوا عليها اسما لائقا بها وهو المشككة، أي أن الإنسان يتشكك هل هي من القسم المشترك أو من القسم المتباين. نأتي للمعية مثلا، إذا قلنا الماء مع اللبن هذه لها معنى واضح مختلط، إذا قلنا جاء القائد مع جنده هذا له معنى آخر مختلف عن الأول، فأنت تجعله متباينة، تجعل المعية لفظ يدل على أشياء متباينة، أو تقول هي في الأصل مشتركة في إيش؟ في المصاحبة، لكن كل واحد يمتاز بمصاحبته عن الآخر. الواقع أن الثاني هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ولكن مع ذلك لما كان يختلف الأمر بين الأصل وبين الصفة سموها مشككة ولا مشاحة في الاصطلاح. الآن المعية قل هي لفظ ويختلف معناه بحسب ما أضيف إليه حسب ما أضيف إليه أو بحسب السياق. طيب يقول فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. من الذين قالوا إنكم صرفتم عن ظاهرها؟ هذه من الأمثلة يا أخوان أهل التعطيل. قالوا أنتم يا من تدعون أنكم آخذون بالظاهر صرفتم عن المعية، لأن معنى المعية عندهم الذي يريدون أن يلزمون به هو المخالطة، فيقال هذا ليس بلازم. المعية وإن كانت تقتضي الاختلاط في بعض السياقات لكن ما هو ليس هذا بلازم حتى تلزمون بذلك. يقول ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أين العلمان؟ ألم تعلم أن الله يعلم نعم ألم ترى أن الله يعلم، والثاني إن الله بكل شيء عليم. هنا نكتة لغوية، ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول النحويون وهم عن اللغة، إذا كان الثالث من غير الجنس فلا بد أن تقول رابع، وإن كان من الجنس فقل ثالث. ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، ليش؟ لأنه من جنس على زعم المثلثين الذين يقولون إن الآلهة ثلاثة، ولو كان من غير الجنس لقال ثالث اثنين. طيب ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا قال إلا هو رابعهم ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم؟ لأنه من غير الجنس، هذا مخلوق وهذا خالق. طيب فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وإذا بان لك هذا الجواب فهذا المطلوب، وإنما بين فعليك بالأصل وهو علو الله عز وجل. وعلو الله من الصفات الذاتية، ومعنى الذاتية التي لا ينفك عنها، فهو لا يزال سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال عالم. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واضح أنه ليس المراد أنه في الأرض، لأنه لو كان المراد أنه في الأرض يتناقض مع أول الآية وهو قوله استوى على العرش، لأن من استوى على العرش لا يمكن أن يكون في الأرض. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستواه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستواه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدير شؤونهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. عندكم تعملون؟ وقد سبق أن المعية في الأرض العربية لا تستلزم الإخلاق أو المصاحبة في المكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 42 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة في هذه الآية؟ أنه مختلط بالخلق. وقال في الفتوى الحموية صفحة 200 300 مجلد 5 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. شروط: يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط. أولا التدبر. معنى التدبر التأمل في المعنى والتفكر في المعنى. أما المعرض عن تدبر المعنى فهذا لا يحصل له كمال النور. ثانيا وقصد اتباع الحق، وهذه هي النقطة الوحيدة، فإن بعض الناس يتدبر القرآن ويتدبر الحديث لا لقصد نصر الحق ولكن لقصد نصر قوله، وهذا قد يحرم الوصول إلى الحق. ويدلك على أنه يريد نصر قوله أنه يحاول لي أعناق النصوص إلى ما إيش إلى ما يقول فيحرر. لكن تدبر القرآن والسنة وأنت متجرد من الهواء تابع للقرآن والسنة، لا تجعل القرآن والسنة تابعين لك حتى يحصل لك كمال النور والهداية. وقال: وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه. من الذي يبتلى بهذا؟ هو الذي يريد أن ينصر قوله، فتجده يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يريد، وهذا لا يوفق. بل الواجب التسليم لما دل عليه الكتاب والسنة، حتى لو كنت قلت بخلافه في الأول فارجع إلى الكتاب والسنة. وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة فتح الله عليك وأنار قلبك وسهل لك الرجوع إلى الحق وترك العناد. وما أسهل الأمر على من وفقه الله إليه. وإلا فالنفوس تريد أن تكون كلمتها هي العليا، وهذا خلاف الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وهو يشبه الذي يجاهد شجاعة فليس في سبيل الله. والذي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. فعليك بحسن النية إن كنت تريد أن تصل إلى الحق وأن يفتح الله عليك من خزائن فضله، فعليك بحسن النية، وأنك لا تتدبر القرآن ولا تجتهد في الوصول إلى الحق إلا من أجل نصرة الحق. أبشر بالخير إذا كنت هكذا، وإلا فستخذل وستتردد وسيحصل لك مفاسد عظيمة. اسمع قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بعده: فهم في أمر مريج. يعني لما كذبوا أول مرة اختلط عليهم الأمر وعجزوا عن وصول الحق. فعليك أن تقصد بيان الحق واتباع الحق ولو خالف قولك، ولا تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دين الكتاب والسنة، بل إنك إيش منصور وعزيز، لأن الله نصرك على نفسك، ومتى روضت نفسك على هذا سهل عليك الرجوع إلى الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأعرض عن تحريف كلمة المواضع والإلحاد في أسماء الله وآياته. سبق معنى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات، أين سبق؟ أين سبق؟ في القواعد، وكذلك أيضا في الواسطة. نعم، بارك الله فيك. ولا يحسب الحاسب، يعني لا يظن الظان، لا يظن الظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونعم ونحو ذلك. فإن هذا غلط، يعني الذي يظن أنها تتناقض لا شك أنه غالط، وأنه لم يمعن النظر، وأنه في الغالب يريد أن ينصر قوله. ومع الأسف أن بعض الطلبة الآن يتتبعون المتشابه ليضرب القرآن بعضه ببعض أو السنة، ولكن إذا سلكت طريقة التسليم ونزلت كل نص على ما هو عليه سلمت من هذا. فاحذر هذا الأمر، احذر أن تضرب الكتاب بعضه ببعض. سلم ولا تأتي بالمتشابهات لتضرب بها المحكمات، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ في حق الله يمكن، في حق الله المحيط بكل شيء يمكن. أما نعم الواحد منا الذي يحصره المكان فلا يمكن أن يقال هو في السقف وفي الأرض في آن واحد، لا يمكن. لكن رب عز وجل يمكن أن يكون معنا حقيقة وهو فوق عرشه، وهذه المعية ليست معية أنه في الأرض نفسه، هذا لا يمكن كما سبق. طيب، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في أي سورة؟ الحديد. طيب، فأخبر سبحانه وتعالى أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث رواه أهل السنة، واختلف العلماء في صحته، وأنكره المتأخرون إنكارا عظيما، وقالوا هذا لا يمكن أن يصح. لكن الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله يستدلان به دائما، وأدنى أحواله عندهم أن يكون حسنا، ولذلك يستدل به الشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع كثيرة. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى لذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل شيء في القرآن تضم فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، هذا حث يحض الله عز وجل على أن نتدبر القرآن، ولا سيما إذا مرت بنا آيات ظاهرة التعارض، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم يقولون آمنا به، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، كله يعني أو كله إليه. نعم. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك. إذا وجدت شيئا متناقضا في القرآن فيما يبدو لك فهذا يدل على إيش؟ قصور العلم أو قصور الفهم أو تقصير التدبر. لكن كلامنا في المتدبر، أحيانا يتدبر الإنسان ويتدبر ويتدبر ويبقى عنده إشكال، فنقول إن هذا نقص. ولكن ما موقفنا إذا عجزنا عن الجمع؟ أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، وما كان من عند الله فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يتضارب. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 10 و400 طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد يقول ابن القيم وقد أخبر الله سبحانه أنه مع خلقه مع كونه مستوين على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية الحديث آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه فكلاهما حق. هذا كلام ابن القيم. وقد طال شيخ الإسلام ابن القيم في هذا لأن المسألة مهمة جدا عقيدة. وكثير من الناس يعتقد أن الله معنا في الأرض، ولقد حصل درس في الحرم وتكلمت على الموضوع، وقام رجل معه سجادته طوال وقام يتكلم وغضب لما قلت له إن مقتضى هذا القول أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأماكن القذرة كالمراحيض ما انتفخ زرع البحر، وهرب من هذا. لأن الواقع أن أن أن أن قولهم هذا إيش يستلزم ذلك ولا بد، وإلا فهذا دليل يفرق بين هذا وهذا. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع عدوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم إيش؟ الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 300 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة العربية إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسي، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث منين؟

0: جميع نهوته وهو علي في جنوبه قريب في علوه. نعم. الواجب أننا في هذه المسائل نأخذ بالنصوص بألفاظها، لأن ينزل إلى السماء الدنيا بين أن منتهى النزول السماء الدنيا، ويدنو ما بين الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا دنو. فيقال ينزل كل نص على ما جاء.
1: قال يدنو ينكر عليه.
0: وش قال؟
1: قال إن الله يدنو كل ليلة ينكر عليه.
0: نعم ينكر عليه لما بينهما من الفرق. نعم يا سليم.
2: من مخلوقات الله يا شيخ شيء يدل على أن الله مطلع على عباده هو على عرشه.
0: نعم.
2: مثل الشمس والقمر. مثل الشمس والقمر.
0: أي نعم.
2: من مخلوقات الله ونوره يبسط على جميع الخلق وينور على الناس كلهم، وهو في السماء من أبسط مخلوقات الله.
0: الله.
2: الليل والنهار أعظم منه.
0: نعم.
2: والسماء والأرض أعظم منه. وهذا والنور نؤمن ونشوف النور اللي يلا
0: ها الآية الصغيرة يتنور
2: نورها على جميع
0: مثل الأرض،
2: وننكر أن الله
0: مطلع
2: على خلقه
0: وهو
2: على
0: عرشه. الله هذا خير. سبحان الله. سليم يجيب أدلة عقلية واضحة، لكن نقول لا تستغرب من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يعني إنسان إذا رأى أن هناك علماء أجلة بماذا كلمة ظلوها الطريق السليم في هذه العقيدة، يسأل الله الثبات ويقول اللهم ثبتني. ولهذا تجد الطلبة الذين ما قرأوا كلام أهل التعطيل وأهل التحريف وما أشبه ذلك تجدهم على الفطرة، على الفطرة يقرؤون القرآن ويعتقدون ما دل عليه، حتى ان بعضهم يكره ان المعلم يتحدث في هذه الاشياء، يقول هذا يغير قلبي دعوني وفطرش. لكن اللهم لك الله يثبتنا واياكم.
2: لمن بدو يا شيخ.
0: نعم.
2: البدر الصغير لما صار بدر صغير خلوه عند البهم ولا عند الغنم.
0: هنا
2: قالوا اذهب تحت عين الله، يعني ان الله يطلع عليه.
0: مثل قوله ولي تصنع على عيني.
2: لكن هاي سبحان الله العظيم
0: يشكك
2: الإنسان، ما
0: ورده بلي كلام يشكك. اللهم اهدنا. نعم.
3: بعض يعبر عند إرادته لإثبات صفة.
0: عن إيش؟
3: عندما يريد أن يثبت صفة من الصفات الذاتية.
0: نعم.
3: مثل اليد فيقول
0: الخبرية.
3: الخبرية
0: ذاتية خبرية. نعم. نعم.
3: فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير، فهل يصح هذا؟
0: لا هذا الذين ينكرون اليد يقول لو قلنا بثبوت اليد لازم أن نثبت له جارحة. وجارحة وش معناها؟ الجرح بمعنى كسر، كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيقتضي أن الله يكسر. نقول هذا بالنسبة للآدم صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل لله يد بها يأخذ وبها ويقبض. نعم يا مولى. حرام عليك أن تقول هذا.
4: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: توضأ أمامي أحد العوام ورأيت منه بعض الأخطاء، فلما فرغ نصحته وعلمته كيفية الوضوء بعمل تطبيقي، ولم أقل له أعد الوضوء، وظنا مني أن صلاته تصح لأنه مسح على رأسه ثلاثا وجعل المضمضة والاستنشاق منفصلتين، فهل فعلي صحيح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: تعليم الجاهل في الوضوء وغيره أمر مهم، ورب إنسان يخل بالوضوء فلا تصح صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد أبان الله الوضوء في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا، الآية. فيجب أن ينشر ما يتعلق بصفة الطهارة، الطهور شطر الإيمان، ويعلم، ومن أخطأ فيه يصحح له، وهذا من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، ومن نشر العلم. أما الصفة المذكورة فنعم ما فعلت أن تبين له أن المسح على الرأس مرة واحدة هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر، أي بدع من الأمام ثم رجع إلى الخلف. وهكذا المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، هذه السنة الثابتة، وقد جاء في ذلك المسح ثلاثا، وقال به بعض العلماء لا يثبت مسح الرأس، وجاء أن المضمضة والاستنشاق، جاء الفصل بين المضمضة والاستنشاق وهو خلاف السنة، ولكن الوضوء صحيح لو فصل بين المضمضة والاستنشاق، الوضوء صحيح، ولو مسح ثلاثا الوضوء صحيح، وهو خالف في ذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نعم ما فعل السائل أنه علم ذلك الشخص، أما من حيث وضوء ذلك فصحيح وهو مخالف في ذلك السنة الثابتة. نعم.
2: يقول السائل: رجل بينه وبين إمام المسجد اختلاف على قسمة قطعة أرض زراعية، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام علما بأن ابن عمه لا يصلي خلفه بحجة أنه ظالم؟
3: الخلافات بين الناس تحصل فيما يتعلق بالخصام في أمور مثل هذا، وهذا لا يؤثر على صلاة المصلين خلفه. إذا اختصم مع إنسان على حق إنما الذي يضره أن يخاصم بباطل وهو يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال يعني ما دام خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله حتى ينزع عن ذلك، فيبقى معرض نفسه لسخط الله من حال شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في حكمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي عن ذلك. أما إن خاصم وهو يطلب حقا أو يظن أنه له حق ظنا راجحا إنما التبس عليه الأمر فلا يأثر ذلك في دينه، والصلاة خلفه تصح. بقي من علم أنه يخاصم في باطل وهو يعلمه، هذا فاسق، هذا عاصي لله، هذا معرض نفسه لسخط الله، فمن علم منه ذلك صلى خلف غيره أصح وأفضل، لأنه صلى خلف الفاسق من المسلمين. واجعلنا للمتقين إماما لا يصلي لكم هذا، صلى خلف فسقة المسلمين إن صحت لكن خلف الصالحين أفضل، الآية الأدلة المذكورة. نعم. ومن جاء فيه والذي جاء فيه الحديث ورجل أما قوما وهم له كارهون، هذا إذا كرهوه لدينه لبدعته لسوء صلاته ما يحسن صلاته فهذا لا يجوز له أن يعم الناس الحال هذا. أما إذا كرهوه لخصام اختلف معه بعض الناس فكرهه لخصام بينهم لا من أجل دينه ولا لخلل في صلاته فهذا لا بأس بالصلاة خلفه. نعم.
2: يقول السائل: امرأة قال أخوها سأتزوج وأعدد، فقالت أخته على سبيل التحدي والاستبعاد: إن تزوجت فعلي صيام شهرين متتابعين، والآن تزوج، فهل ينعقد هذا النذر؟
3: نعم ينعقد، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يصلى فلا يصح. ما زالت يعني نذرت على نفسها إن تزوج أخوها أن تصوم شهرين تصوم شهرين. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم صلاة الذي يتعمد الصلاة بدون سترة؟
3: صلاة صحيحة وهو تارك لواجب، ما تبطل صلاته لكنه تارك لواجب، دلت الأدلة على وجوبه. لا تصلي إلا إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لازم السترة في سفره وحضره صلى إلى سترة، هذا القول بوجوبها هو الصواب. وعلى القول باستحبابها فإن لنا برسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لنا بهم أسوة به، فما ينبغي الزهد في السنن، وإن النفس لتنقبض من إنسان تقول له هذه سنة ويترك الصلاة عمدا إلى السترة عمدا والسترة أمامه وليس جاهلا، لماذا ما الصيف قال ما هي إلا سنة؟ اتق الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تحراها صلى إليها، الصحابة كانوا إذا فرغ المؤذن من صلاة المغرب من أذان المغرب ابتدروا السواري يصلون إلى الستر، ما كان السلف يصلون إلى غير سترة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والصلاة إلى غير جدار، حديث صلاة إلى غير جدار ليس معناه أنه صارف للوجوب، هل من السترة فقط الجدار ولا أشياء كثيرة، صلى إلى غير جدار، كان يصلي إلى شجرة يوم بدر صلى إلى شجرة، صلى إلى غير جدار يوم بدر ليلة بدر، ليس معناه أنه الصلاة فقط إلى أي، وما ذكر الجدار إلا أن الجدار قريب منه فصلى إلى غيره أو نحو ذلك، هذا ليس صارفا للوجوب. نعم، الصلاة صحيحة وهو تارك واجبة.
2: يقول السائل: هل يجوز لمن ابتليت بالصلع أو قلة الشعر من النساء والبنات أن تلبس ما يسمى بالباروكة؟
3: لها أن تتعالج هذا مرض، قد حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى تساقط شعرها، ثم لما حصلت الهجرة إلى المدينة يعني بدأ شعرها حتى صار جميمة أي يمسك، وبدأ يربو من جديد، فهذا يعالج إذا وجد مثل هذا المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي.
3: أما سلبا والوصلة مثل ما عدمت نفسنا قصرنا من شعورهن، أما في حياته فلم يقصرنا حتى كان كالوفرة، يعني لمن تتجمل، فدل على أن هذا من التجمل للزوج، أنه جمال، الشعر جمال في المرأة، فتقصيره خطأ، فإذا حصل تقطع فيه أو يعني ما تعالجت، أما الوصل فلا تصله ولا تلبس الباروكة. نعم، ويمكن أن تستعمل الغطاء على رأسها، وكذلك ما يستلك بالمصر على رأسها، يعني تغطي لرأسها حتى لا يعني يظهر رأسها من أجل بين النساء وكذا، حتى يشفيها الله. الوصل خطأ والباروكة خطأ والتداوي مطلوب. نعم.
2: يقول السائل: هل يجوز أن يسمي الرجل ولده بزين العابدين؟
3: هذا خطأ. نعم، لقب علي بن الحسين زين العابدين، هذه ألقاب كرهها أهل العلم، زين العابدين ونصر الدين ومجد الدين، وهذه الألقاب كرهوها، وجدت لكن وجدت وليست منتشرة في زمن الصحابة، فما انتشر هذا اللقب لأفضل الأمة بعد نبيها، من أفضل علي بن الحسين أو أبو بكر؟ لا خلاف أن أبا بكر أفضل، فهل لقب بزين العابدين أو بنصر الدين ومجد الدين وعز الدين؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الخلفاء الأربعة ولا أحد من الصحابة، وإنما اشتهر هذا في زمن العبيديين وزمن الفاطميين، زمن هذا كان يريد أن يغطون به على بوائقهم وبدعهم بالألقاب، فتجد الإنسان ضالا من الضالين، ثم تجد له لقبا ضخما، وأشد ما يكون هذا عند الروافض والإسماعيلية وأمثال هؤلاء، تجد عنده لقبا ضخما: محيي الدين، نصر الدين، عز الدين، مجد الدين، وكذا أيضا بدر الدين، والله أنها كلها كذا، تسمى كما قال الصنعاني رحمه الله بعض الأئمة العلماء، تسمى بعز الدين بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بنصر بعز الدين وهو له، أو بنصر الدين نور الدين وهو له خسف، مجد الدين أو نور الدين وهو له خسف، وهو له خسف، هذا كذب، ما أدري أنه عز الدين وأن الدين اعتز به، عساه أن يخلص بنفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلوم ما هو فيه من الخير، الفاروق كان الشيطان يفرق منه، يعني نزل القرآن موافقا لقوله في عداد الآيات، وفعلا نصر الله به دينه، أعز الله به دينه، أعز الإسلام بأحد العمير، فأعز الله الإسلام بعمر، وما لقب بعز الدين، كان يقول ظلوم لنفسي، غير أني يا مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم، أصلي صلاتي كلها وأصوم، ويعتبر نفسه ظلوما لنفسه. وهذا عز الدين، نعم، بدر الدين، نور الدين، هذا كلها أكاذيب، نور الدين. وتل الألقاب هذه ما هي صحيحة. على المسلم أن يتواضع وأن يعرف قدر نفسه، وأن الله أعزه بالدين، ليس هو عز للدين، هو أعزه الله بالدين. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. هذا منة الله عليك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حفظ دينه، ما هو أنت التي عزت الدين أو نصرت الدين. ويحصل من إنسان أنه إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر بمن شاء من خلقه، ينصر دينه بمن شاء من خلقه، هذا تقييض من الله. أما أن يجعل نفسه هو عز الدين، فكأنه يرى أنه هذا الذي حصل منه بدهائه وبمكانته حتى تلقب بذلك، وهذا يبعث على الفخر ويبعث الغرور. وغالب من تجد من يتلقب بهذا من أصحاب تقبيل الأيدي، قبلون يده وركبته، من صوفية ورافض، وبعض الزنادقة من الإسماعيلية والرافض، أمثال هؤلاء من الحلولية والاتحادية، هؤلاء الزنادقة، فتجدهم يلقب بمحيي الدين بن عربي. من هو بن عربي؟ صاحب فصوص الحكم، ملقب محيي الدين، هو محيي الدين، مع أنه كان حلوليا بل اتحاديا أشد من الحلولي. يرى أنه هو بن سبعين والحلاج أمثال هؤلاء، يرى أنه هو الله، حتى كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني هو الله، اتحادي كافر. الاتحادية أكفر من اليهود والنصارى، وبعضهم يقول: أنا الله بلا شك، فسبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. وهؤلاء الحلولية كابن عربي وابن سبعين والحلاج أمثال الزنادقة، عند بعض الناس يلقب محيي الدين، نصر الدين، عز الدين، هذا كله الكذب. لتعلموا أن غالب من يتحلى بهذه الألقاب زنادقة، زنادقة، عبيدية، نصيرية، نعم، روافض، إسماعيلية، أمثال هؤلاء. ألا يتشبه مثل هؤلاء؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان يقال الأنبياء محيي الدين، نعم. وهكذا أيضا السابقون الأولون من الهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وهو منكس الرأس، يكاد رأسه أن يصل إلى رحل الراحلة أو نحو ذلك، الشهد التواضع. أما هؤلاء عندهم غرور وإعجاب أصحاب هذه الألقاب، عياذا بالله. نعم، يعني هذا غالبا انتشر في الآونة الأخيرة عند العجم، عند العجم انتشر، عند العجم وفي أوساطهم، وكثير ممن أطلقوا عليه هذا الألقاب هو لا يرضاها، من السلفيين أئمة السنة، ربما أطلق هذا اللقب على إمام سني ما يرضى هذا اللقب لنفسه، إنما هكذا جعله طابعا عليه إما في حياته أو بعد مماته، والرضا بذلك غلط.
2: يقول السائل: بعض الناس يقول: لماذا تمنعون بناتكم من المدارس النظامية وقد هيئت مدارس بدون اختلاط، فمن أين تتخرج الدكتورة؟
3: بناتنا ولله الحمد ونساؤنا يدرسن العلم النافع، يدرسن علم الحديث وعلم النحو وعلم العقيدة الصحيحة ولا احتياج لهن إلى المدارس التي ما استفاد منها الرجال فضلا عن النساء، وما طلع منها الرجال متفقهين في دينهم هذا ولو لم يكن اختلاط. أنا معك الآن أنه ما في اختلاط، نناقش الموضوع أنه لا اختلاط، أنها تدرس في مدرسة متميزة بالنساء، لكن أين أفضل لها وأبرك لها وأنفع لها أن تحفظ القرآن ومن السنة ومن الحديث، أقصد من العقيدة الصحيحة والعلوم النافعة، أم تذهب في المدرسة التي تتخرج موظفة؟ وهذه الوظيفة أداها إلى الاختلاط في مستشفى، الاختلاط في إدارة، الاختلاط في طيران، الاختلاط في أعمال تؤهلها لها تلك المدرسة، تخرجها من تلك المدرسة. والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى غيرهن. ويقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذه المدرسة المرأة تتخرج جريئة منها على الأعمال، ليست الأعمال الخاصة في بيتها، الأعمال التي يريدون من وراء ذلك أن يخرجوها للوظائف، فهي تتوظف فتخالط الرجال وتخرج عن طورها الذي أراده الله لها بالأدلة الثابتة. هذا لا يجوز. ثانيا، أن المرأة مرعية يا أخي، هي مرعية في بيتها عند أبيها، مرعية عند زوجها، مرعية عند أبنائها في مراحلها الثلاث كلها، وهي مكفولة، مكفولة: كلكم راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعول. وإذا تزوجت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا تكسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، سكناها مكفولة، إطعامها مكفول، رعايتها كسوتها مكفولة بكتاب الله على الزوج. نعم، ومن السنة والسنة كذلك مرعية. أما إذا صارت أما فهي بعد ذلك لها عناية خاصة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني هناك عنايتها تصير أرفع وأعظم من الولد. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففيهما فجاهد، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، فتجد الولد الصالح يسارع في هذا. إلا إذا كان حتى بعض العصاة، ترى هذا شيء من المسلمات عند الناس، إلا بعض اللؤماء الذي لا يعرف المعروف لأهله، يعق أمه، يعق والديه. نعم، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففي هذه المراحل كلها الأم المرأة في كرامة، ما تحتاج أن تشغل نفسها في الشوارع وفي المدارس وغير ذلك. تريد تتفقه في دينها، تفقه على هذه الطريقة الشرعية الجميلة، تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي إن كان لها مال من ذهب أو غيره، كيف كذلك يعني تطيع زوجها وجنتها ونارها، كيف أيضا حسن الجوار، مكارم الأخلاق، غير ذلك، تتعلم دينها. هذا هو المطلوب منها. أما إخراجها للوظائف والأعمال والمدارس هذا ضياع. ما رضينا بإخراج الرجال أن يخرجوا للمدارس لما فيها من الضياع، وما فيها من التشبه بالكافرين، وما فيها من ضياع العمر والوقت وهو مسؤول عن ذلك، وما فيها أيضا من يعني ماذا من إنفاق أموال في غير موضعه، في غير موضعها، وغير ذلك مما هو مذكور في بابه. فضلا عن نخرج نسواننا إلى المدارس يدرسن البنات المدارس تخرج مقلدة للغرب، تخرج جاهلة بأمور دينها، تخرج تطلع للدنيا والوظائف، تخرج ما ترضى الزواج إلا بواحد عنده وظيفة أو واحد عنده كذلك رتبة أو غير ذلك، لأنها قد ارتسم في ذهنها أن هذا هو باب المعيشة فقط، غير ذلك من الخطأ. فينصح النساء بالقرار في البيوت، وكانت المرأة أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكانت المرأة تبقى في خدرها. أما الآن المرأة سائقة والطيارة، مرة ركبنا في الطيارة ما أدري لو يعلن أن الطيارة فلانة وهكذا، أي والله أن الطيارة فلانة وشغلوها في الطيران، بل حتى أيضا في الطيران الحربي يوظفوها، الطيران الحربي ووظفوها في أشياء ما تعنيها في الشارع، كتجدها مثلا شغالة في المطعم، يعني محاسبة، شغالة في السوق، في السوق ما يسمونها بالكاشيرة، ما وجدوا إلا هذه، شغالة في المطار، المطار والمرأة مسكينة مرجومة، وإذاك يعني التأشيرات والكمبيوتر ومبهررة مع الكمبيوتر، مسكينة ظلموها والله، ظلموها وأوقعوها في غير موقعها، وهي هم يحسبون أنهم يحسنون، وهذا كله من صنائع الرأسمالية الذين يخرجون المرأة لإفسادها، ويظنون على أن الرجل يعمل والمرأة تعمل والكل يعمل حتى يكون الرأس مال المال يعني أكثر، والرأس مال يعني موفر ضياع. نعم، سكرتيرة، ما وجدوا سكرتيرا، كم من إنسان مسكين ما حصل عمل يشتغل مليس، كانت هذا سكرتير يمسح الماسة ويجيب الشاهي ويفرش، وسكرتير يوصل الأوراق وكذا بالراحة، أحسن له من أنه يذهب في هذا، لا ما يريد إلا سكرتير امرأة دارسة وكذا، وتجيب الشاهد وتغلق الباب على نفسها وعلى الدكتور وغير ذلك. من هذا كله من نتائج الوظائف ونتائج هذه الأعمال، مقصود إفسادها، والإفساد بها أمر مقصود. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي احذروا، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الأمر الآن في هذه الآونة أمر مقصود، حتى إن الدولة إذا رفضت أن تخرج المرأة حاربوها، والذي هو متحفظ بنسائه ولا يريد يعني يحاربونه ويؤذونه حتى يخرج. وسمعنا من بعضهم يقول: وقد وظفنا

0: حلقات، ويوجد عندهم بعض المنكرات من الدش واختلاط مع نساء إخواني، مع العلم أن ولدي يحفظ القرآن وبعض المتون، فهل لي أن أرسله إليهم لخدمتهم مع أني أخشى عليه من الضياع وتفلت القرآن وعدم المحافظة على الصلوات؟ فما نصيحتكم؟
1: كلكم راع ومسؤول رعيته. ترسل ولدك بين القاعات، ترسل ولدك عند الدشوش، ترسل ولدك ما هناك من يعتني به للعناية به في تمسكه واستقامته والمحافظة على النعمة التي أعطاه الله إياها القرآن. ترسل ولدك في أماكن لا تعين على الخير، وبالأخص في أوساط الرافضة الذين ربما جالس منهم من يفتنه في دينه ويعطيه الشبهات التي ترديه. هذا ما يجب عليك، والحال هذا أن ترسل ولدك عند أبيك، فيجب عليك رعاية أبيك، وأن تنقله إن أراد النقلة إليك وتقوم برعايته قدر المستطاع حتى لا يتضرر مثلا إن كان ما عنده من يخدمه. أما أن ترسل ولدك مع هذه المخاطر والمغامرات فلا يجب عليك، والحال هذا أهون أنت أن تذهب، أهون أنت إذا كان ولدك سيبقى مثلا فيه من يرعاه هنا وتذهب تخدم أباك قليلا أياما ثم تعود أو كذا، أهون أنت أن تذهب، أو إذا كان هناك يسعك أن يعني ماذا أن تذهب أنت مثلا تأخذه أو شيء من ذلك. وأما الولد مغامرة خطير، إرسال الأولاد في مثل هذا الحال خطأ. من يسر الله له استقامة ولده ونشأ نشأ شرعيا جيدا، شاب نشأ في عبادة الله متميزا عن أهل الباطل، والله هذه مكرمة، وولد صالح يدعو له، واحد تظفر به من أولادك يكرمك الله به، يقوم عنك بنشر العلم، نشر الدعوة، يقوم ما تدري إلا وهو خطيب وإمام وداعي إلى الله، أو ربما مؤلف، أو ربما أيضا عالم. يا أخي هذا شيء تنافس فيه. وترك الولد بين أوساط أمثال هؤلاء عرضة للزيغ، فلا يجب عليك والحال هذا أن ترسل لأبيك لأهل الضرر الحاصل، لا ضرر ولا ضرار عليك وعلى ولدك، إنما الطاعة في المعروف، هذا ما هو معروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية. تضييعك لولدك وإلقاء بولدك إلى مثل هذا الحال معصية. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع من سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. فإذا جاهدك والدك بالشرك أو المعصية أو أراد منك أو من ولدك هذا فلا يطاع في معصية الله، ومنها هذا الحال.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل اعتمر من المدينة وركب القطار ولم يخبروه في حال محاذاتهم للميقات، ولم يعلم أنه تجاوز الميقات، فلما علم لبى بالعمرة وهو الآن في مكة، ويسأل هل يعتمر أو يرجع من الميقات، وماذا عليه؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الذي يجاوز الميقات مريدا النسك إن كان متعمدا أثم، ولم يكن متعمدا كان يكون نسيا أو مثل هذا الحال ما يأثم، وجب عليه الرجوع على كل حال إلى الميقات، وجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه للإحرام منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير

0: أهلهن من أراد الحج والعمرة. لهذا الذي في الطائرة أنا أنصحه أنه يحتاط وينوي متى جاوزت وحاذيت الميقات فأنا مهل في نية هذا، ثم يحتاط. ولو قالوا مثلا هم يعملون 5 دقائق 3 دقائق، ما يضرك أنت هل من ذلك الوقت، فلا بأس أن تلبي. يقولون بقي 3 دقائق من الميقات، 5 دقائق، لبي هل. ويتعاون الناس في مثل هذا مع النائم ومع الغافل، وإلا فلا بد لمن جاوز الميقات مريد النسك أن يرجع إلى الميقات للحديث المذكور. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم اللعن وهل معناه الطرد من رحمة الله؟
0: قد يراد به اللعن، قد طرد من رحمة الله، وقد يراد به السب، قد يراد به السب في اللغة، فكثيرا ما يطلق عليه يعني هذا وهذا. اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، والخامس أن لعنة الله لئن كانوا كاذبين. واللعنة الذي يلعن كثيرا، اللعنة الذي يلعن، واللعنة الذي يلعن فاعل. هذا ما ذكر إلا الطرد من رحمة الله، لكن رأيناهم يذكرون معنى السب في بعض الألفاظ.
1: يقول السائل: ما حكم قولي نوم الصبح يمنع الرزق؟
0: الرزق ما يمنعه شيء غير المعاصي. نوم الصبح يعتبر ما هو معصية الإطلاق إلا إذا نام عن صلاة الفجر. المعاصي هي التي تمنع الرزق، وإن العبد ليمنع الرزق بالذنب يصيبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. لما كذبوا ما فتح الله عليهم البركات، منعوا هذه البركة وهذا الخير. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا يدل على أنهم لو فعلوا ذلك لرزقهم الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أحد المعنيين أنهم لو استقاموا على الطريقة، طريقة الحق، لأغدق الله عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة. أي أنه أن الحسنات جالبة للأرزاق والخيرات، والسيئات جالبة للحرمان في الدنيا والآخرة. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. ومنع الزكاة حرام كبير من الكبائر، عليه وعيد شديد. وهذا من أسباب منع القطر من السماء. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا يدل على أن الفتن والشرور كلها تأتي بسبب، تحصل بسبب ما كسبت الأيدي، وظهور الفساد في الأرض بذلك أيضا، وحرمان. هذا حرمان من الخيرات ومن العافية، حرمان العافية وحصول البلاء والشر. وهكذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن المعاصي جالبة للحرمان وللخذيلة ولسبب سواء حرمان الرزق، حرمان التوفيق، حرمان كل خير المعاصي، وأن الطاعات جالبة لكل خير، بما في ذلك أيضا التوفيق والسداد والرزق وكل خير. هذا حاصل. أما بالنسبة للنوم الصباح فما يقال أنه معصية، يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لأمتي في بكورها فما حصل على البركة، فاتته البركة ورزقه حاصل، إلا أن البركة في ذلك الرزق الذي كان سيأتيه حرمها الذي كان له، فإن حصل له رزق ما يحصل فيه بركة، وقت ما يحصل فيه بركة، يفوت بركته في الرزق وبركته كذلك في الوقت. فعلا الذي ينام النهار ذهب عليه بركة النهار كله، لأن بركة النهار في أوله، أما بواقيه ما هي إلا تشاطي باليوم، يذهب غدا، يذهب قيلولة، يذهب يعني كذلك أيضا من أوقات الصلاة متقاربة وهكذا. فالوقت الذي هو وقت متسع للعمل والاكتساب ما بين صبح إلى ظهر. بارك الله لأمتي في بكورها. فإذن لا تتعود نوم الصبح، لا تتعود عليه. إن كنت مريضا نم، لك عذرك تنام في أي وقت وأنت مريض، تريح، تتجافى الأمراض وما كان من ذلك. وأما ما لم يكن عندك مرض أو لازم من اللوازم، فإياك أن تتعود نوما أول النهار، ما هو صحي، مذهب البركة وما هو صحي. بل ذكروا على أن من نام وأكثر النوم في النهار، في أول النهار، أقصد في النهار أكثر النوم فيه، ربما يصاب بالجلطة، لأنه وقت يحصل فيه حرارة في الجسم، ربما حصل من ذلك. أو المهم أنهم ذكروا هذا، نشروا في بعض المنشورات: فلا إفراط ولا تفريط، ما أجمل النوم بعد العشاء، ما أجمل النوم لمن تيسر له، وما شغل بضيف، وما شغل ببحث، وما شغل وكذا، فيأخذ حاجته من العشاء وكذا قبل ذلك وينام. وكانوا يتعشون مبكرين، يعني إذا تعشى الإنسان مبكرا ما ينام على تخمة، يصبح نشيطا. فتعودوا هذه السنة التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها. وترى كثيرا من الناس أصحاب الجوالات والاتسابات أمرضوا أنفسهم ومجتمعهم، أمرضوا أنفسهم وغيرهم، يبيت على مرض من الأمراض، من هذا الجوال وأمثال ذلك، أصبح ما يصلي الفجر، لا إله إلا الله، كيف سيصبح حاله؟ أو ينوم الناس يصلون ويتلون كتاب الله في صلاة الفجر والملائكة تحضر: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم. نعم، يصلون، فيسألهم: كيف تركتم عبادة تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والموتسب بطحان مبطوح على بطنه نايم، لماذا؟ ما الذنب الذي جرى عليك؟ الذنب هو الأتساب، والله ما حرمت هذا الخير إلا بذنب، أعوذ بالله، تصبح ما أنت في ذمة الله، لأن الذي في ذمة الله من صلى الصبح، إذا صليت الصبح كنت في ذمة الله، ألا يطلب أنكم الله من ذمته؟ الشيخ أحمد بن عثمان كان كثيرا ما يحج بدون تصريح، والإخوان يقولوا: ترى انتبه، بعض الأوقات ربما حصل لك، يعني ربما أخذوك، ربما سفروك. قال: أنا صليت الفجر، من صلى الفجر في جماعة كان، لا ما فيش في جماعة، في خارجه، من صلى الصبح كان في ذمة الله، فأنا إن شاء الله في حفظ الله من هذا. وهذا توكل جيد، توكل جيد. فشاهد: ربي أولادك على عدم النوم في أول النهار، وعلى عدم السهر، مرض مرض مرض مرض السهر يا أخوان، مرض مرض. إذا سهر الإنسان بعض الأوقات يجيك سهر قلق، تأتي مثلا قضية كبيرة يتقلب الإنسان، يأتيك حالات قلق، هذا قد يجري يذكر الله يقوم يصلي. وهو يريد أن ينام لكن ماذا يفعل؟ أما وقد أن أنعم الله عليك بالنوم متى أردت، هذه نعمة عظيمة جدا حرمها كثير من الناس الذي ما ينام إلا على المهدئات والمسكنات، فمثل هذا يقضي أموره وتعشى بدري ونام، فإذا نام يقوم مبكرا يعبد الله مبكرا، يقوم مبكرا يذكر الله عز وجل ويدعوه في وقت السحر برغبة وانشراح صدر ونشاط، يقوم مبكرا فيصلي يأتي الفجر مبكرا وفي الصفوف الأول، يقوم مبكرا فيستفيد وقته من أول النهار وهو يأخذه بنشاط وأريحية، عبادة عظيمة. أما التلاعب بالوقت والسمر والسهر هذا ديدن الفرغ الذي ما يهمه وقته ولا دينه، ما يهمه أهم والله أن بعضهم عنده الوقت مثل قشر البصل ما يستفاد منك، حتى بعض ربما تأكل الغنم مثل قشر البصل. يا إخوان قرأوا في أهمية الأوقات، قرأوا، الذي يرى أن الذي ما عنده نباهة للوقت يقرأ في أهمية الأوقات وفضلها. تعرفون ذاك الذي دخل الجنة بأن ناء بصدره إلى بلاد الخير، هذا كم يكلف؟ ثانية كانت سبب سعادته، ثانية ربما ما بصدره، رب ثانية تقول فيها لا إله إلا الله دخل الجنة، ثانية فقط، ربما كلمة تقول فيها كلمة الكفر في ثانية تدخل بها النار. الوقت له بالغ الأهمية، هو حياة الإنسان، من عظمه وعرف قدره عرف قدر نفسه، ومن أضاع الوقت أضاع قدر نفسه، أضاع نفسه وأضاع قدر نفسه، حتى أن الذين أضاعوا الأوقات يوم القيامة يحلف أيمان أنه ما لبث غير ساعة، قد يموت بين 70-80-100 سنة والكذاب يحلف أنه ما لبث غير ساعة بس، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال الله كذلك كان يؤفكون أو لا أفاكم. ما السبب؟ نسوا الله ونسوا أوقاتهم ونسوا أعمارهم، ضيع الوقت. كلمة لا أقبح منها، الذي يقول ماذا تريد؟ قال خلني أضيع الوقت، ما هي طيبة هذه، بطالة، معناها خلني أعصي الله، ضيع الوقت حرام، مشي الوقت نضيع الوقت حرام، تضيع الوقت. يجب أن يحفظ الوقت في طاعة الله، الدقيقة تحفظ في طاعة الله تنجو بها من عذاب الله، دقيقة واحدة إذا استغللتها ربما تكون خاتمة عمرك وما يدريك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكل الدقائق دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هذه الدقات ما أدري لو قد سكت. فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر في الإنسان عمر ثاني. آهن على الذين لا والله بعض الأوقات يحصل منا، لكن قد اضطرارا يحصل منا تضيع للوقت، ولكن باضطرار بعضها للناس حقوق، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا كذا، فأتي كل ذي حق حقه، هذه ما ضاع فيها الوقت في عمل صالح. إيش الفرق بين العلماء والجهال؟ ما هم كلهم على 60-300 مفصل ولا العلماء على 1000 مفصل؟ ما في زيادة، كل ابن آدم على 60-300 مفصل، إلا أن الله من على هذا أن عرف أهمية الوقت وحافظ عليه واعتنى به وله همة، فبرز ونفع نفسه ونفع المسلمين، احتاجت إليه الأمة، احتاج إليه هذا الذي هو على 60-300 صلاة ما يعرف ما يحسن يصلي. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قف مع نفسك وقفة جادة في الوقت، وقفة جادة في علو الهمة، أنك ما ترضى لنفسك الهبوط ولا بالحسد تروح تخارش لك الناس على الحياة. قرأ كتاب الله، قرأ سنة رسول الله، نافس على الخير. أما بعضهم يكون فالت قليل العلم قليل الحصيلة ويذهب يحسد، هذا شأن أصحاب الهمم الدانية. استبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اقرأ.
1: يقول السائل: كيف يحاسب الشخص نفسه لكي يجعل عمله خالصا لوجه الله تعالى بعيدا عن الرياء؟
0: حاسب نفسه أنه سيموت وليس معه أحد ممن رآه ولا ممن جعل عمله له، حاسب نفسه أنه سيلقى الله عز وجل وسيسأله عن الدين، لمن هذا العمل لمن؟ كما جاء في حديث ثلاثة الذين تسعر بهم النار: المجاهد والقارئ القرآن والمتصدق. حاسب نفسه أنه يقرأ في أهمية الإخلاص، أن الله عز وجل ما خلقه إلا لتوحيده ولعبادته، ولم يخلقه لعبادة الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيتذكر ذلك، والتوحيد هو العبادة، الإخلاص لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأنه إن أخل بالإخلاص فسد عمله وصار مشركا، والله غني عنه. الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته مع شركه. الله غني، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حاسب نفسه أن هذا الذي يرائيه ربما هو نفسه ما هو راضي عنه، أنت ترائيه وهو نفسه ما هو راضي عنك، ولو رضي عنك ما نفعك. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إنه مولانا على الله فليتوكل المؤمنون. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرها، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك الحديث، وإن اجتمعوا على أن يضروك. فإذا كان كلهم الأمة كلهم يجتمعون ما يستطيعون يضرونك ولا يستطيعون ينفعونك، فما المكلف؟ فبمثل هذا تستطيع أن تعالج نفسك وتدافع الشيطان. الرياء خطير جدا وهو يهجم، ولكن يحتاج إلى حرب، إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا من الجهاد. حاسب نفسه بالدعاء على أنه يدعو الله أن يجعل أعماله كلها خالصة لوجهه، خالصة لوجهه، وأنها لا تكون لغير الله تحبط ويحبط أعماله. يدعو الله يستعين به: إياك نعبد وإياك نستعين. حاسب نفسه بتعظيم رب العالمين، أن لا يعظم البشر كتعظيم الله أو أشد. فلا يكون الله عندك أهون الناظرين، فتجعل ترائي هذا لأنه يراك، وما تنظر إلى نظر الله وتراقب الله سبحانه وتعالى. ما لكم لترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يعلم تقلبكم وثواكم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله يراك، يراك مطلع عليك ويعلم منك ما لا يعمل تعلم من نفسك، فضلا عن هذا الذي أنت ترائيه ترجو منه دنيا. حاسب نفسه بالزهد، غالب ما يأتي الرياء من الجشع في الدنيا والتطلع للمسؤوليات أو للرئاسة أو للرفعة أو للثناء أو ما كان من ذلك، غالب ما يأتي من هذا. وعلى كل بارك الله فيكم، كلنا هو ذاك الذي يحتاج أن يحاسب نفسه ويدقق معها ويعاني من هذه الأمراض النفسية، حتى يعني يضرع إلى الله سبحانه وتعالى. بحاجة إلى محاسبة النفس في أن يقومها الإنسان الإخلاص. حتى كان السلف حاسبون أنفسهم على النيات، قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية، يعني أشد عليه كان النية. كل هذا يريد يشرب ينوي، يريد يقرأ ينوي، يريد ينام ينوي، يريد يأكل ينوي، يريد عاشر ينوي. نعم، ما يكون منها شيء لغير الله. هذه النوايا، هذه المحاسبة، وهي بحاجة إلى الكتابة فيها بعينها لبصير متفقه، أن يكون محاسبة النفس في كذا، محاسبة النفس في كذا، محاسبة النفس في كذا، مع الأدلة محاسبة النفس. والله المستعان. نسأل الله التوفيق، وأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
1: يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، وهل هناك حديث يغني عنه بمعناه؟
0: الحديث ضعيف، ومعنى صبوة ميل، على صبوة له ميل إلى الباطل، ليس له صبوة إلى الباطل، ليس له ميل إليه. يعجب ربك من شاب نشأ على عبادة الله، ما مال مع دوافع، مع الدوافع، دوافع الطيش، دوافع كذلك أيضا ضعف العقل، دوافع السفه، دوافع الشهوة والرغبة، دوافع، ومع ذلك ما مال، مقبل على العلم، مقبل على الدين، مقبل على العبادة. هذا نشأ في عبادة الله، هذا الذي يسمى نشأ في عبادة الله، ما له صبوة. سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منه شاب نشأ في عبادة الله، أي ما صبا إلى الباطل. فإن الكثير ما يلتفت إلا بعد حين، بعد أن صبا، وبعد أن عق والديه، وبعد أن فعل الأفاعيل، قد حصلت له صبوة، فبعد حين يندم، في حين ينفعه الندم أو لا ينفعه. ولا الندم حاصل على كل من عصى الله، أن تقول نفس: يا حسرة لما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، آية، يا حسرة على العباد. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكل من عصى الله يندم على ما فرط في جنب الله. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يعتني به. أعد السؤال أيضا، نكمل.
1: يقول: هل هناك حديث يغني عنه؟
0: الذي يغني عنه حديث: عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف ما وجد ما يقريه، قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل فذهب فآتاه بطعام الصبية، وأمر زوجته أن تأتي بطعام الصبية وتبيت طاوية هي وهو، والضيف ما سيأكل إلا مع المضيف. فأطفأ سراجه بجانب أهله، وكان يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان والضيف يأكل. فلما أصبح النبي قال: عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة، وهذا دليل على صفة العجب، بل عجبت، وفي قراءة عجبت ويسخرون، بعضهم قال عجبت، بإضافة ذلك العجب إلى الله سبحانه وتعالى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين الأمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
5: آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالحمد لله على التوفيق لهذه الزيارة لإخواني في الله وأحبتي أهل السنة أهل الخير أهل الهدى أهل السكينة أهل العلم والرغبة فيه وتلمسه أهل هذه الدعوة المباركة النافعة. والله حسيب الجميع في هذا المركز الطيب الطيب أهله، ونحمد الله كثيرا ونثني عليه خيرا على ما هيأه ويسره ووفق له وأقامه من مراكز الدعوة السلفية في هذه البلاد الرشيدة، بلاد حضرموت وغيرها من بلاد اليمن. هذه نعمة تجل عن الحصر وتستوجب مزيد الشكر. وإننا لنضرع إلى الله عز وجل داعين سائلين ملحين أن يتم نوره وأن ينفع المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن يجمع بهم وأن يجمعهم على الهدى ويدفع عنهم كل سوء وردى بهذه الدعوة، وأن يمكن لهم في أرضه، فهو الذي وعد بذلك وله الفضل والمنة. هذا وإن موضوعي مع إخواني والسامعين في هذا الوقت الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل للجميع ومن يسمع فيه البركة والنفع. هو حول الحياة السعيدة في صحة العقيدة، هي مطلب لكل مكلف بل حتى للبهائم والعجماوات، كل من ذلك يطلب أن يكون سعيدا على حسب ما هيئ له وما جعله الله في روعه. الحياة السعيدة يطلبها البر والفاجر والمسلم والكافر، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هي مطلب البشرية، هي مطلب البرية، لكن كما سمعت منهم من هدى الله لها دنيا وأخرى، ومنهم من حرمها وهو يريدها ولكن سلك مسلكا غير سبيلها. وملخص ذلك أن الحياة السعيدة في صحة العقيدة، فمن صحت له عقيدته أحياه الله سبحانه وتعالى حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، ومن فسدت عقيدته عاد فسادها عليه بالضرر والخطر والهلكة في الدنيا والآخرة. العقيدة إخواني في الله هي الحياة الصحيحة النافعة دنيا وأخرى. العقيدة الصحيحة هي الحياة، وإذا اختلت العقيدة الصحيحة شارك الإنسان الحيوان. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هل هذا وهذا
6: سواء كقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون فأبان الله عز وجل في هذه الآية أنها فوارق بين من كان ميتا في الضلالة وفي الأهواء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء.
6: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهذه فوارق أبانها الله عز وجل بين صحاح العقيدة وأصحاب العقيدة الفاسدة. لا يجوز التساوي بين هذا الصنف وهذا الصنف. هذا فرقان بالقرآن بالسنة بإرادة الله الكونية الشرعية. وهذه الحياة التي يسير عليها أهل الهدى هي ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت البشرية في عماية وغواية، فأحياها الله بهذا النبي الكريم وبصرها الله وأنار الله لها الطريق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا هو الموت الذي كانوا فيه، الضلال المبين. الحياة التي كانوا يعيشونها في رديء أخلاقهم ورديء معاملاتهم ورديء اعتقاداتهم ورديء تصرفاتهم وحياتهم كانوا في موت. أحيا الله الأمة بالنبي الكريم، أحيا الله هذه البشرية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو ذهبت تعدد ما كانت الجاهلية فيه حين موتها بالعقيدة الفاسدة من المساوئ والمراذل في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وأنكحتهم وبيوعهم ومعاملاتهم وأمنهم وحياتهم في سائر شؤونهم، يطول بك المقام. هذه الحياة هي حياة الإيمان، وذلك الموت الذي كانوا فيه هو موت الضلالة والعماية وما كان فيه الجاهلية. ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فلما كانت الجاهلية بعيدة عن ذكر الله علما عملا دعوة اعتقادا، ليس في الذكر من الذكر في شيء من ذكر الله، لا كتاب لا سنة لا رشد لا هدى، كان أمواتا. ولما كانوا مع الذكر مع القرآن مع السنة مع الهداية كانوا أحياء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. علم من هذا أن حياة البشرية، أن الحياة السعيدة التي يطلبها كل رشيد وينأى عنها كل بليد، حياة السعيدة هي حياة صحة العقيدة. كل الأنبياء دعوا إلى صحة العقيدة لإحياء الأمة من ذلك الموت والجهالة والرذالة التي كانوا فيها، عبدت الأوثان والحجار، عبدت الأصنام والأشجار، دعاء غير الله، التنديد، الضلالة، العماية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما بكم من نعمة فمن الله. إن العقيدة، صحة العقيدة يا معشر المسلمين، هي الأمن للأمة والأمنة والسكينة. وإذا اختلت العقيدة حلت المخاوف، حلت الفتن، وما تصلح المجتمعات إلا بها، وما تفسد المجتمعات إلا بضدها، والقرآن والسنة والتاريخ بذلك شاهد. في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فإذا صلحت العقيدة صلح هذا القلب، استقام على العقيدة الصحيحة التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله ومن أجلها خلق سماواته وأرضه ومن أجلها نصب الجنة والنار والصراط والميزان. إذا صحت عقائد الناس صح لهم كل خير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم، لا في الدنيا ولا آخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. ليس هذا الأمن بخصوص الآخرة فقط، بل والله في الدنيا. ومن جعل الآخرة نيته، أي هي قصده ومرامه واعتقاده، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتت الدنيا رغمة. يسعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يمكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عند التأمل في هذه الآية ترى أن سعادة الدارين هي بالعقيدة الصحيحة، عبادة رب العالمين كما أحب وشرع. فلا يذهب المسلمون بعيدا ولا تتشتت بهم الأهواء ولا يطلبون أمنا وسعادة وراحة نفس وبعد عن القلق في غير العقيدة الصحيحة وتصحيحها والسير عليها، فإن فعلوا ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وين رايحين؟ فأنى تصرفون، إما حق وهدى وطمأنينة في الدنيا والآخرة وراحة نفس وخير كثير للأمة ومواعيد تتحقق لهم من ربهم وبركات تنزل عليهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لهم كذبوا فأخذنا ما كانوا يكسبون ودفع الفتن عنهم، وإلا العكس من ذلك. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أمر الله الذي أمر به أن يسير المسلمون على العقيدة الصحيحة المرادة لله التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخلق العباد من أجلهم وخلقت الجن والإنس ليعبدون. وأذكر لكم نماذج من نجاة من وفقه الله عز وجل العقيدة الصحيحة على أيدي أهلها، نجاته من الفتن وسلامته من الفتن بعد أن كان لاجا فيها. فقد ثبت من حديث ثبت عند أبي أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه أتى أبي بن كعب قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي من هذا القدر، مرض فتنة القدر القدرية مرض فتاك، مرض مهلك، مرض شبهات. يطول ذكر ما يتعلق بالقدرية ويعرف ذلك من درس العقيدة الصحيحة. وقع في قلبي من هذا القدر فحدثني بحديث لعله يذهب من قلبي. انظر الآن، الرجل مريض، الرجل واقع في هلكة، بدعة ضالة تعود على المسلمين بالفتنة بالأهواء ويبتغي العلاج. قال له أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل عرضه لعذبه وغير ظالم لهم. ومعنى ذلك أن الله حكم عدل لا يعذبهم إلا بذنوبهم، وأن أعمال العباد أعمال العبد ما تساوي نعمة عند الله من نعمه عليهم. وهي نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكل نعمة عليك هي من الله، حتى نعمة الهداية، حتى نعمة العلم، حتى نعمة الصلاة والصيام والذكر، فعاد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن أنت مدان بالشكر لله سبحانه، إذا قصرت في ذلك تستحق من الله عقابه، فإذا عذبك بحق لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا درس مهم يعطي أبي بن كعب هذا الطالب. ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم للحديث المذكور. ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. عدة فقرات أعطاه في العقيدة أبي بن كعب فأنقذه الله بها. وجعل له مخرجا من مضيق القدر وفتنة القدرية التي كان قد رسبت في ذهنه ودخلت قلبه بمجالسة أهل الأهواء. هذه فضيلة دراسة العقيدة عند أهلها، أنها يجعل الله عز وجل بها مخارج من الفتن ومن الضلالات ومن المهلكات. فإذا عرف المجتمعات هذه الفضيلة وعرفوا أهلها كان ذلك مخرجا لهم أيضا. النموذج الآخر ثبت في صحيح مسلم برقم 191 كتاب الإيمان عن يزيد بن صهيب الفقير الكوفي أنه قال: كنت قد شغف قلبي رأي الخوارج، رأي من رأي الخوارج. وتأمل كلمة شغفني، أي بلغ فيه حب هذا الفكر إلى أن وصل إلى شغاف قلبه رأي الخوارج. قال: فأتيت في عصبة، أي جماعة من قومه، حجاجا لأداء الحج ولهذا الفكر أيضا، ونشر هذا الفكر، ما هو هذا أيضا لهذا لأداء الحج فقط وللخروج. وانظر إلى الذين على هذه الطريقة من زمن قديم، وهم إذا ذهبوا إلى الحج ذهبوا أيضا للحج ولنشر الفكر والخروج بالمظاهرات والهيلمان وماذا إلى نشر الفكر. قال: فمررنا بالمدينة ورأينا وجدنا جابر بن عبد الله على مستند إلى سارية يحدث الناس فمر فذكر الجهنميين، ذكر الجهنميين، ومعناها لأنه ذكر خروجهم من النار. والرجل كان قد شغف قلبه رأي الخوارج أن من دخل النار ما يخرج. قال: فقلت: ما هذا الذي تحدثون الناس به يا صاحب رسول الله؟ يزيد الفقير يعترض على جابر: ما هذا الذي تحدثون به الناس يا صاحب رسول الله؟ ألم يقل الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ أنه من دخل النار خلاص أخزاه الله ولا يدخل، أي داخل حتى ولو للتمحيص، دون تفريق بين المخلدين وبين الكفار وبين المسلمين الذين إذا دخل النار محصوا وخرجوا. انظر، ما عندهم تفصيل وتمييز بين الأدلة. لا إله إلا الله لورطة. قال: وأيضا استدل بدليل آخر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال: أتقرأ القرآن؟ جابر يقول ليزيد الفقير: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فقرأت أن الله يبعثه مقاما محمودا، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فذلك خروج من يشفع فيهم، معنى الحديث أنه من يشفع فيهم فيخرجون من النار، سواء في الموقف فهو مقام محمود أو الشفاعة التي يشفع في الموحدين فيخرجوا من النار. ثم ذكر له الدليل في سياق القصة على خروج الموحدين من النار، وأنهم يخرجون في وصف الحديث لأنهم على كالفحم، يخرجون كالفحم كالسماسم، أي كالفحم كالعواد السود. قال: فيقعون في نهر من أنهار الجنة فيصيرون كالقراطيس، أي بيضا من ذلك السواد بعد أن كانوا مثل الفحم، ويرجعون كالقراطيس، أي يدخلون الجنة. فقال الرجل: أترون صاحب رسول الله يكذب على رسول الله؟ أي معناه أنه رجل صادق، ما نتهمه بالكذب. قال: فما خرج منا أحد غير واحد، حجوا حجا بأمن دون مظاهرات دون صياح دون دعوة إلى الفكر إلى الخروج، لا في حجهم ولا في رجوعهم، حصل لهم درس من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج الجهنميين بخروج الموحدين من النار، وأنقذ الله يزيد الفقير بجابر بن عبد الله. ومن معه إلا واحد، أحد أصر إلى فكره ما ضر. ونظير هذه القصة قصة عمران بن حصين رضي الله عنه مع رجل قد ابتلي بفكر القرآنيين الذين لا يرون احتجاج إلا بالقرآن. قال الحسن البصري: وقد سمع الحسن من عمران بن حصين، ثبت عنه ذلك، بينما عمران بن حصين رضي الله عنه، القصة عند الحاكم في مستدركه وعند الطبراني في أكبر معاجمه، بينما عمران بن حصين يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا أبا نجيد حدثنا من القرآن. رجل يعني ما يرى، قد حصل له لفحة من القرآنيين. يا أبا نجيد حدثنا من القرآن. قال له أبو نجيد عمران بن حصين رضي الله عنه: أتقرأ القرآن أنت وأصحابك؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه الصلاة ومقدارها وكذا وكذا؟ هل وجدت فيه الزكاة في الذهب وفي البقر وفي الإبل وفي كذا وكذا وفي أصناف المال؟ يعدد له، يعني وانت وجدت في القرآن أقيم الصلاة. كيف وجدت في الصلاة أركانها وواجبات الصلاة، واجبات الصلاة ومبطلات الصلاة وكذلك سنن الصلاة، وكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصل له الأمور أن هذا أخذ من السنة، من السنة، علمته من السنة. والرجل متنبه فعلا أن الله أمر بإقامة الصلاة، لكن الصلاة ما فيها تفاصيل، هذه الإقامة ما فيها تفاصيل، كيف تصلي كما صلى رسول الله، كيف تقبل، ثم كيف تزكي أيضا، وعلى ماذا تزكي، ومن ماذا تزكي، وكم مقادير الزكاة، وما هي نصاب الزكاة. فلما فصل له جاء عمران بن حصين هذا، قال: أحييتني أحياك الله، ما لها فرحة، هذه فرحة والله. الرجل كان ميتا في الهوى، لو مات على ذلك قرآنيا لا يؤمن بالسنة، مات هالكا، فإن السنة وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب، فهو الذي نفسي بيده، لا يخرج من هذا إلا حق، سنة حق، السنة منزلة من الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قرآن يتلى والسنة تتلى. مجلس واحد عند عالم أنقذ الله وأحيى الله به هذا الرجل من هذه الفكرة الخطيرة المهلكة، لو مات عليها مات على خلاف طريقة المسلمين، مات رادا للسنة. وانظر كيف حمد الله على هذا: أحييتني أحياك الله. نموذج آخر، ابن عباس رضي الله عنه حين خرج الخوارج اجتمع 6000 واحد، 6000 واحد يخرجون إلى مكان يقال له الحرورة، كل من فتن خرج إليهم، جعلوا لهم مكان للمفتونين، وتركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وفلان وفلان، سائر الصحابة، ورأوا أن هذا الصنف منهم هو الذي يحكم القرآن، وأن عليا ومن معه ما حكم القرآن، ونفخهم الشيطان بالبعد عن العلم والإنزواء في ذلك المكان والتعالي والترفع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كارثة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، أي صلاة الظهر، لأذهب إلى هؤلاء. قال: إني أتخوفهم عليك، أي أخاف أن يقتلوك، قتله بتأويلات. قال: لا تخف. قال: فلبست وترجلت وأتيتهم وسط نصف النهار وهم يتغدون، وهم يتغدون أي في مكانهم ذلك الفسيح، أماكنهم قد أعدوا لهم أمكنة في حراورة. قالوا: ما جاء بك؟ مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بكتاب الله منكم، وليس فيكم منهم أحد قدم أعطاهم أولا يثبت لهم أنكم من أنتم بجانب هؤلاء الصحابة، عرفهم قدرهم، بحاجة إلى أن يتتلمذوا عند العلم وأهله حتى يخرجوا من هذا من هذه الشبهات التي أهلكتهم. وجئتكم أبلغكم ما يقولون وسأبلغهم ما تقولون، فماذا عندكم؟ قال: فانبرى لي منهم، انتحى لي منهم عدد انتحوا لابن عباس. قال: ماذا تنقمون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ننقم عليهم ثلاثا، ننقم عليهم أنه أي علي بن أبي طالب من معه أنه قاتل أو أنه حكم الرجال، وما شأن الرجال الحكم؟ إن الحكم إلا لله، حكم الرجال في أمر الله. قال: هذه واحدة. والثانية قال: أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كان يحل له قتالهم فلماذا لم يسبي ولم يغنم، وإن كان لا يحل له قتالهم فلا يجوز له قتالهم، يعني إن كانوا غير كفار. قال: هذه الثانية. قال: والثالثة أنه محى اسم أمير المؤمنين، محى أمير المؤمنين اسمه، إن كان إن لم يكن أمير المؤمنين هو أمير الكافرين. ثلاث فقرات استلموا المسلمين فيها، وكان كل من أتعبوه بها، ثلاث فقرات صمى بكما عميا، حملوا فيها القضية ما لا تتحمل. قال: أرأيتم إن أجبتكم من كتاب الله وقرأت عليكم من سنة رسول صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم ترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم إن علي رضي الله عنه حكم الرجال، فقد حكم الله عز وجل الرجال في جزاء الصيد. قال الله سبحانه وتعالى: يحكم به ذو عدل منكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منهم، يحكم به ذو عدل منكم. أفرأيتم حكم الرجال في أرنب أي في جزاء الصيد أعظم أم حكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ قالوا: هذا أعظم وأفضل، يعني هذا كأمر حكم الله، لكن هذا أعظم لما يحقن دماء المسلمين والصلح بينهم. خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قالوا: وهكذا أيضا قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أكنتم تعتقدون أن عائشة أمكم؟ أن الحرب كان بينهم فيما شجر، فإن قلتم ليست أمكم فقد كفرتم. نبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وبهذا استدل أهل العلم أن من نفى أن عائشة أمه أنه كافر كتاب والسنة وطريقة السلف، ولم ينكر هذا على ابن عباس حين سمعوا هذا بالمناظرة مما علمه أحد من الصحابة. وإن قلتم إنها أمكم يستحل منها ما يستحل من أمه، أنتم بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية قال: اكتب يا علي هذا ما صالح عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو فلان فلان. قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله. قال: فامحوه يا علي. قال: فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أن محا اسمه من اسمه رسول الله أمحى رسالته؟ محى الرسالة إنما ما هو مجرد محو اسم وللصلح. أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. فرجع منهم ألفان، من الستة رجع ألفان. أنقذ الله بابن عباس 2000، وبقي 4 قتلهم المهاجرون والأنصار ذهبوا يقاتلوا المسلمين قتلهم المهاجرون الأنصار على الضلالة. هذا نموذج حي لفضيلة العقيدة الصحيحة والدراسة عند أهلها والاستفادة من مصادرها لإنقاذ المجتمع من الضلالة والحياة السعيدة. النموذج الذي يليه أيضا يوسف بن أسباط قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري، خرج من الروافض وخرج من القدرية لما وقع عند عالم سنة، وإلا كان بين الضلالات، فإن من جالس جانس كما في الحديث مثل الجليس السوء وجلس صالح كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. وقال ربنا سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تزيد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه عدة نماذج تبين أن الحياة السعيدة والعافية للأمة هي في أخذ العقيدة الصحيحة وأخذها من أهلها والاستفادة من أهلها. وإن هناك من العلم ما هو واجب ومن العلم ما هو أوجب، ونريد أن نلمح إلى أن من الأوجب تعلم العقيدة الصحيحة عند أهلها للمخرج من الفتنة ومن الهلكة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ذلك معرفة وتعلم ألوهية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فإذا علمت ذلك فهذا علم واجب، من أخذه فقه العقيدة، علم العقيدة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقدم العلم قبل القول والعمل. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالعلم فاعلم، هذا أمر إيجاب، أمر لتعلم العقيدة، لتعلم أنه لا إله إلا هو. فإنه إذا صح لك هذا انبنى عليه غيره وصح، وإذا فسد هذا فسدت العقيدة، فسد ما عداها. العلم العقيدة أساس، العقيدة أساس ينبني عليه غيره. وفي الصحيحين ما يرادف هذا التعليم والأمر، الأمر بأن يكون بأن البدء بهذا العقيدة ليصح ما عداه من أقوال وأفعال وعبادات ومعاملات وأخلاق، وإلا صارت هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أسس أيها المسلم، أسس وامشي، ثبت عرشك ثم انقش. إذا كان العرش والبيت ثابتا بجدرانه وإقامته بعد ذلك صلح فيه من الداخل ورمم فيه ونقش فيه يصلح، أما تعثي إلى خراب وتنقش ما ينفع. ثبت عرشك ثم انقش، فصحح العقيدة على أيدي أهلها حتى يصح عملك وينفعك الله عز وجل به. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أول ما أمره به تصحيح العقيدة وما إليها، قال بعد أن ودعه ودع معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه، قال: والله يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك أن تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، في الحديث الآخر أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه تصحيح العقيدة أن يوحدوا الله، هذه رواية في الصحيح. طيب، فإنهم أطاعوك لذلك، ما تأتي إلى أشياء قبل التوحيد، وما تأتي تعلمهم اللغة العربية وتعلمهم كذا، تعلمهم العقيدة فاسدة، تعلمهم كذا، هذا بالنسبة لنا، ولكن هذا نموذج لتصحيح العقيدة لبناء غيرها عليها، فإنها إذا فسدت عقائد الناس وخربت قلوبهم بها خربت أجسامهم أرواحهم سائر حياتهم، فسد الجسد كله، يفسد البصر، يفسد الجوارح، يفسد. البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بشيء عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وما افترض الله على العباد أعظم من العقيدة الصحيحة التي عليها أساس حياتهم ومماتهم، وما تقربت إلى الله عز وجل بأعظم منها، لأنها أساس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا إله إلا الله، ما أجمل تصحيح العقيدة والعبادة لله بحق. من تحقق له ذلك هو الولي حقا، عدا لي وليا، يوالي الله من يواليه، يعادي من يعاديه، يدافع الله عنه. فتصحيح العقيدة هي الولاية لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا إيمان والله ولا تقوى والله تقوم إلا على التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة، على ثبات العقيدة الصحيحة، أن تبنيها على ما أمر الله به. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، اتقوا الله واعلموا. هذا أمر إيجاب بتعليم العقيدة، أن الله مع المتقين، اعلم، تحقق معية الله، هذا أمر من أمور العقيدة، مسألة المعية، أن الله مع المتقين، معية توفيق ونصرة وتأييد وتسديد، حتى تعرف من الذي معه الله ومن الذي ضده رب العالمين ومهلكه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا أمر بمعرفة المعية وتمييز من الله معه من هو ليس معه، ومن خذله ومن نصره. وهكذا تحقق ما دل عليه قول الله سبحانه: اذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أنكم ملاقوه. هذا أمر إيجاب من صميم العقيدة وتعلمها، أن تعلم معتقدا جازما أنك ستلقى الله. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. تحقق ذلك واعتقده وتعلم العقيدة بذلك، ينفعك، ينفعك ويحدوك إلى أن تزهد في الدنيا وتعمل لآخرتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أمر إيجاب، أمر اعتقاد، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أنفعك بشيء إلا ما أراد الله عز وجل، لما كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمعرفتك لهذه العقيدة وتحقق علمك فيها هذا هو الأهم، العلم الأهم، أن تعلم توحيد الله والعقيدة الصحيحة ينفعك ذلك. إذا علمت أن الأمة كلها لو اجتمعت ما تنفعك بشيء وكلها لو اجتمعت ما تضرك بشيء، هذه والله عقيدة قوية، هذه هذا والله ثقة بالله عظيمة، هذا والله توكل على الله، هذا إعراض، هذا إعراض عن ما يجرجره البشر عليك من ضرر أو نفع، هذا إقبال على رب العالمين حنيفا مسلما ومع المشركين. هذا الذي أراد الله عز وجل من العباد. واعلم، فأعطاه درسا أن يعلم هذا المعتقد الصحيح. وهكذا العقيدة الصحيحة أن تعلم أن الاستجابة للرسول واتباع السنة أمر واجب، وأن التخلي عن ذلك هوى ورداء. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، هذا أمر إيجاب، واعتقد أيضا

فهم العقيدة ما درسها، ما تعلم، ما علم أن من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هوى، ما معه إلا الهوى. بعد كلنا عق، من دعاه لحق. إذن هذه العقيدة هي تمييز الإنسان حتى يعرف ما يسره وما يضره. وهكذا أدلة في الباب كثيرة، لكن يكون من مضمون ذلك أيضا أن تعلم علما يقينا واعتقادا جازما أن هذه الحياة ما هي دارك، هي دار مختصر، دار الآخرة، دار بعدها داران، دار البرزخ، دار القرار، ما هي دار إقامتك باستمرار أبدا. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: اعلموا اعتقدوا علما جازما. وهذا أمر إيجاب، أنما الحياة الدنيا لعب، يجب أن تعلم هذا وتعتقد هذا، وإلا أخلدت إلى الدنيا وضيعت حياتك المستقبلية كلها، ضيعت المستقبل فعلا. يا من أنت تخلد إلى هذه اللعاعة وتسميها المستقبل، غلطان والله، هذا ما هو صواب. ضياع المستقبل حقا هو في الخلود إلى الدنيا. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا تترك له. ما سبب ذلك؟ ما فهم العقيدة، ما علم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كله أمر الله أن يعتقد وأن يعلم هذا، وإن لم يعلم هذا صاروا مشابهين للدواب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هم كالعنب بل هم أضل، أولئك هم الغافلون بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أن تميزك الله أن تعلم تعتقد سير على عقيدة صحيحة أرادها الله منك، خلق الله جميع الأنبياء للدعوة إليها وجميع البشرية ليقيموها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما للأمة عصمة، ما للأمة مكانة إلا بهذا، إلا بأن يقيموا الدين والعقيدة الصحيحة ولا يتفرقوا فيها، فإن لم يقيموها ضاعوا فتخطفت بهم الأهواء. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترقون على 73 فرقة كلها في النار. ما السبب؟ فساد العقيدة. إن من صحت عقيدته ولا يظلم ربك أحدا إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار، والإجماع قائم على أن 72 فرقة كلها من فرق المسلمين من أهل القبلة، ليسوا من فرق اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، لا، كلها من فرق المسلمين، ومع ذلك معرضون لهذا الوعيد الشديد بفساد العقيدة. يا معشر من تبتغوا من المجتمعات الأمن والسكينة وهدوء البال والبعد عن الفتن، هذا سبيله، هذا دليله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا مختصر هذا الموضوع المهم.
الذي أسأل الله جل وعلا أن

0: ينفعني وإخوان المسلمين به، وأن يحيوا به حياة طيبة، وأن يركزوا تركيزا جيدا مهما على تحقيق العقيدة الإسلامية، على الكتاب والسنة النبوية، وعلى الطريقة السلفية التي قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليهم تولى أصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصنف الذي رضي الله عنه ورضوا عن الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنته هي من كان على تلك الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن سلك نهجهم واقتدى بهديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ما قلنا وسمعنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.

العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب.

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير

محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم

أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا.

قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل

ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة

لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون

الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول المستمعة جيم عين: أختنا، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا كان في الحلي بعض صور الحيوانات فهل يجوز لبسه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس حليا أو ملابس أخرى فيها صور الحيوانات، لا أسود ولا نمور ولا ذئاب ولا رجال ولا نساء. الواجب أن يزال الرأس، فإذا وزيل الرأس بأي طريقة جاز اللبس، لأن الرسول أمر بإزالة الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة. فلما رأى ستر عند عائشة فيه صورة هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. فالواجب أن تزال هذه الصورة بطريقة ممكنة، ويكفي أن يزال الرأس.
2: جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر ويصلون الصلوات الأخرى، فهل صلاتهم هذه مقبولة؟
3: الصحيح من أقوال العلماء أن من ترك واحدة من الصلوات كفر، ولا تقبل بقية صلواته ولا بقية أعماله، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، أو من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، الأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرث الرجل له فهو للنساء، وكل حكم يرث في النساء فهو للرجل، إلا ما خصه الدليل. والخلاصة أن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، هذا هو الصواب من قوله العلماء، وهو معروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من ترك الصلاة أو ترك فرضا منها أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة إليه توبة النصوح، والله يتوب على التائبين، سواء كانت صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو الجمعة. والواجب على أقاربه وإخوانه وزملائه أن ينصحوه وأن يوجهه إلى الخير، وأن ينكروا عليه ما تسهل فيه من الصلاة، فإن لم يبالي يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق. ولا يجوز السكوت عنه ولا التساهل معه، لأن الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا في أعطاه الإيمان. وترك الصلاة أعظم منكرات بعد الشرك، أعظم ذنب بعد الشرك ترك الصلاة، وتركها من الكفر لا خلاف في الشرك والكفر للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بعض الأمراء الذين يخالفون بعض الشرع سأله السائل هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر أنه يبيح الخروج على ولاة الأمور، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأنه ليس الخروج على من أقام الصلاة. فالحاصل أن الواجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهكذا المسلمات من النساء يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ومن ترك واحدة منها من الصلاة الخمس كفر بذلك، فإن تركها كلها كفر أيضا من باب أولى، نسأل الله السلامة. وقد يفعل بعض الناس منكر الآخر وهو أنه يصلي في رمضان ولا يصلي في غير رمضان، أو يصلي الجمعة ولا يصلي غيرها، وهذا أشد كفرا ممن ضيع صلاة الفجر، نسأل الله العافية. فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لكن كلما كان التركه أكثر صار كفره أشد، نسأل الله العافية. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول إذا كان شخص عنده دية لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده فهل هذا جائز؟
3: نعم، إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا وأخذ عن الدية أرضا أو سيارات أو حبوبة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. تقول شخص ترك ثلاثة من الأولاد ولد وبنتين، وترك الإرث للولد وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟
3: نعم، هذا جور، جعله المال للذكر والأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهما بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له سوء شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين الذكر من حظ الأنثيين، تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. هل الصلاة الوتر هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟
3: جهرية الوتر، إلا إذا صلىها في النهار، إذا فاته في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، لأن صلاة النهار سرية، إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة الكسوف والاستسقاء جهرية. أما صلاة الوتر إذا قضاها فإنه يقضيها غير جهرية، كما يصلي صلاة الضحى غير جهرية، والرواتب للظهر غير جهرية، سنة قبل العصر غير جهرية، لكن لا يصلي وترا، إذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا، هذا السنة، لأن كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستة في النهار ثلاث تسليمات، وإذا كان وتره سبعا صلى أربعة تسليمات وهكذا.
4: جزاكم الله خيرا. والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟
3: الحكم واحد للرجال والنساء. ثم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ولده من الليل أو شغله عنه مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 عليه الصلاة والسلام 11. نعم صلى الله عليه وسلم.
4: من حيث الجهرية والسرية بالنسبة
3: للرجال والنساء.
4: للرجال والنساء أيضا المرأة لها أن تجهر،
3: تجهر في الظهر في المغرب والعشاء والفجر،
4: تجهر
3: في الأولى من المغرب والعشاء والأولى وثاني المغرب والأولى وثاني العشاء،
4: جزاكم الله خيرا،
3: تجهر في الفجر كذلك.
4: نعم. هل لذلك من شرط معين؟
3: ما في شرط إلا إذا كان هناك رجال أجانب تخفض صوتها،
4: تخفض صوتها. جزاكم الله خيرا. هل سجود التلاوة فيه تسليمتان أم تسليمة واحدة على اليمين؟
3: إذا كان خارج الصلاة ليس فيه تسليم ولا تكبير، إلا تكبيرها الأولى فقط عند السجود يكبر فقط، هذا هو السنة. إذا كان خارج الصلاة ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوة، تبارك الله وأحسن خلقه، مثل سجود الصلاة يدعو فيه مثل ما يدعو سجود الصلاة، لكن ليس فيه التكبير إلا التكبيرة الأولى عند السجود، هذا هو المشروع. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كبر وإذا سجد كبر، كان يكبر في كل خطوة ورافع في الصلاة، في سجود التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، يكبر في الخافض ويكبر في الرافع إذا كان في داخل الصلاة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا تقول: صمت 6 أيام كفارة يمينين لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟
3: يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع وقرأ في قوله جل وعلا فصيام 3 أيام قرأها متتابعة وهم مسؤولون رضي الله عنه، فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة نرجو أن تجزئها لكن ترك الأحوط، وإن قضيتها احتياطا متتابعة فلا بأس.
4: جزاكم الله خيرا. من الصيدلي عين ألف حاء بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي، وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا.
3: أعيد.
4: يقول: بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي.
3: هذا فيه تفصيل.
4: نعم.
3: كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله. أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه. نعم، يعني يلتمس عذرا شرعيا ليس فيه كذب.
4: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: بيع هذه الأدوية لهذا المشتري بأكثر من سعرها هل هو جائز؟
3: ليس له يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثل ما يبيع على الناس الآخرين.
5: نعم
3: إذا كان سعرها محدد
5: من
3: الجهات المختصة أو في أسواق الناس ليس له يزيد.
4: جزاكم الله خيرا. قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟ يقول قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟
3: هذا أيضا بالتفصيل. إذا كانت الهدايا سبب له خيانة في العمل وإيثار هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده ويتساهل مع الباقين فليس له ذلك، هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده، هو عامل مأمور بأن يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع. فإذا كانت الهدية لا تعلق لها بذلك بل أهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنع من قبولها. أما إن كانت تؤثر في العمل وتجعله يميز هذه الشركة في يعني يحرص على بيع منتوجها وما توكله عليه ويتساهل بأمر الباقين هذا لا يجوز لأنه في خيانة.
4: جزاكم الله خيرا. بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا يضر المريض استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة. يقول بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر المريض في استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة.
3: عليه أن يبين الحقيقة، يبين هذا وهذا ويصرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، يقول عندي عبوة كبيرة سعرها كذا وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه وفوائد هذه ويتقي الله في ذلك ولا حرج عليه. أما أن يخص الكبيرة هذا يضر الناس، ولكن يبين هذا وهذا لأن بعض الناس دخله ضعيف يحتاج إلى العبوة الصغيرة ما تكفي. فالحاصل أن يبين هذا وهذا ويفرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، وأن هذا سعره كذا وهذا سعره كذا، هذه فائدة كذا وهذا فائدة كذا، ويصدق في ذلك ويتقي الله في ذلك، ثم صاحب الحاجة يشتري ما شاء.
4: جزاكم الله خيرا. يقول إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟
3: الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين. أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه له والمال ماله فسامح بعض الناس ولا السعر معروف، فالسعر عنده للعموم 10 ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع ب9 أو ب8 هذا لا بأس. أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 ب12 13 بأكثر لأنهم لا يكاسرون هذا لا يجوز، الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض.
3: مثل ما تقدم هو يبين هذا وهذا، يصلح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذها هذا وإن شاء أخذها هذا.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حيدر الزبير حسن عثمان ومقيم في رفحة، يقول اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وما معنى يطلبه من ذمته؟
3: المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار نسأل الله العافية. ولكن والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها والعناية بها دليل على قوة الإيمان، فصاحبها في ذمة الله وفي أمان الله وعهد الله، فلا يجوز أحد يتعدى عليه، ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه بها بهذه الذمة التي خانها، ومن طلبه الله أدركه الله وأكبه في النار نسأل الله العافية. والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين، ولا سيما من حافظ على صلاة الفجر فإنه دليل على قوة إيمانه وعلى محافظته على بقية الصلوات، فلا يجوز التعدي عليه بأي نوع من العدوان نسأل الله السلامة.
4: جزاكم الله خيرا. كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا؟
3: إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده جماعة للزكاة، أما إذا كان يحفظه لأنه في بيته ينفق عليك أبيه أو غيره ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكيها كلما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكى في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكى في شوال، وإذا حال الحول على راتب القعدة زكى في القعدة، وهكذا كل راتب زكى في الحول الذي يقابل حوله يعني عند تمام السنة. فإن زكى المتأخر مع المتقدم وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس، مثلا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب ومجزي ولا بأس.
4: جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
3: الدعاء في آخر الصلاة مستحب سنة غربة قبل السلام، هذا هو الأفضل، يدعو ما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة، ومن أفضل الدعاء قبل السلام التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجهود وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر، كل هذه الأدعوة عادية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب الدعاء بها في آخر الصلاة، ودعاء اللهم إن رأيت الناس يوما كثيرا هذا يدعى به في آخر الصلاة وفي كل وقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صلاتي، وفي رواية وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا يدخل فيه الدعاء في آخر الصلاة وفي السجود وفي بين السجدتين كله داخل في هذا، وهكذا في بقية الأوقات في بيته في الطريق في أثناء الليل إلى غير ذلك. نعم
4: جزاكم الله خيرا. المستمع بشير شداد بعث يسأل ويقول من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا؟
3: الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، يقال لهم الصوفية. قال بعضهم معناها من التصوف لأنهم يلبسون الصوف، وقال بعضهم أنها من الصفا وأن الاسم غير لغوية، يعني غير مستقيمة على الطريق السوي في النسبة، وأنها من الصفاء وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر، من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا قال بعد التصوف البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرغ العبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي، لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والرغبة في الآخرة والتقلل من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة، يسمى زاهد. فإذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعماله على ما أوجب الله ولا يبتدع بل يتحرى الشريعة في أعماله وأقواله فهذا مشكور ويثنى عليه، كالجنيد بن محمد وأبي سليمان الداراني ومثل الحافي وجماعة اجتهدوا في العبادة والزهد في الدنيا، فهؤلاء يثنى عليهم كثير من أجل زهدهم ورغبتهم في الآخرة وعدم ابتداعهم. نعم
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نرجو ذلك.
4: اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

الله يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

مبيا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم.

فخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في